0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهذه هو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة الآن، بعض من الناس بشوفوا أمل حن المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس واحدين بشوفوا كونوا أمل حن المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حن خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان ده يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن وقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، ومفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدي، مرتي ما تخدي، بهالدور تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء ده بيجي ما قاعد يكفي، ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كانت بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد أكيد
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلب من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، تبقى ثقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل حتى في الأولاد، على سبيل المثال هو قدم مثلا جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء العوين به. للأسف بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سالرها قد تشيله كل ما علينا في ساعة بس. والله نحن سالرنا قال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت، من أكل لشراب لعذر كله ماشي بحيث بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان ما سامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساحمت ماك ساحمت ماك ما ساحمت ماك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبسلي ما تنتيني ليها،
4: ما أبسلي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب إنها تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إن يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين يعني، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات،
2: صحيح
4: بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا.
2: أكيد.
4: أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدته، يده هيساعدها.
5: اكيد.
6: فطالما انت عامله وتاخذي في مرتب ايوه طالما هي عامله وتاخذ في مرتب ضغط الاشياء ده وغايب حاجه نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا يعني
5: عادي والله عادي
3: وشي أيوة. مثلا المره كان بتخدم وبتجيب في البيت بتزيد البيت
6: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصراحه العباره كي
3: المره كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومعز وجي قاعدين انت لما تجي تشي في بيتي بقولوا في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقولوا بيت علي فلان
6: نوريك انا الشغل العين العوين يفكروا فوق حاجه حوا الشغل العوين بكل بساطه فكروا فوق ده انا كان قاعد نصر معايا بوفر قرصه وباخذ وإحنا مجتمعنا الجديد ده ومجتمع مزواج يعني هو بدور فرصة بس الرجال ساتم كن أوروكو الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء ده من شباب
5: إيدك هكا الظهر
6: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة ومشي من ده سفاري وخلاص بلقى لي شغل شيء ومشي بجيب لها ضرر بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطي عليها
5: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه ونصد زي المسكينة هي قموا جابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
6: أنا نساعده ونجيب معه عشان بعدين يجيب الثانية
5: لا كده يا أستاذة فتية الأمر ليس كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات بنتي الكلام ده بدل أخدك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
6: هيك والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
3: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإخلاص الراجل
6: كان قاعد بقعد وحيرة ما وشنو يجي ليه كان
3: مسألة دي من الزواج فوق ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانتي تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بهنا فترة شوفي. يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
5: حلو ما أقدر الكلام ده
3: فهو كان كمدت عليها يزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
5: ليه ياريت
6: الإسلام أجاز ليه ده لحالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها أموره تمام ما ناقصة شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قاعد نتكلم وده هزار سكيب يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار يتزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة اللي قاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما
5: إذا عنده في هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه
6: أيوة عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاعة بمساعدتي أنا
5: إذا بمعنى إذا تزوجت خلاص تقومين انقطع منك
3: يا
6: الزواج ايوه لو ما انضيف الفرصه ما كان الزواج
5: استاذه فتيه صراحه يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحه حيعالج قضايا معينه في المجتمع طيب احنا اذا مشينا للسؤال الثاني شنو الاثر اللي بيتركه امل عن المراه في تحسين اوضاع الاسره المعيشيه والاحتياجات كمان
6: كبير جدا المراه العامله بلا ما تدعم زوجها ذاتها نعم. هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي أيوة. تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلبه ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبقى ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منه أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي منه إيه بذاتك إيه
5: وكل شيء راتب
6: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عن نفسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع أيوة. هسه المجتمع الشادي ده أغلبية نسوان لو النسوان كلها ما قاعدة بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل جاسي جاسي في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج ايوه صح من جميع النواحي
5: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا
6: أيوة
5: يعني
6: ايوه والمراه تلعب دور هام والمراه العامله امراه قويه على فكره امراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
5: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجديات
6: وخاصه
5: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الهمبولات أو التحديات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والهمبولات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها وخاصة داخل المجتمع حقها
6: يعني إحنا كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجهها المرأة الشادية خاصة الطلعة اللي تشتغل خاصة المرأة الشابة خلنا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا فيه رجال
5: في رجال
6: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعملي حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلكي يكون عندك هدف معين أنت جاي
3: وحتى على التربية اللي
6: أيوة تكوني قوية
5: حتى الزوج حتى الزوج المسكين اللي هو سمح لك
6: اللي هو سمح لك وثق فوك تتحافظي عليه الثقة دي فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر
6: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء ثاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية الأطفال
6: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك زول مرضى ما تقدري تمشي ليه زول حصلت معي
5: في عقبات
6: كثيرة فالمفترض أنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي أنك تنظمي وقت لعملك تنظمي وقت لعيالك تنظمي وقت لزوجك ترتبي أمورك ما خلاص معناه الوقت ده كلك ياخذ منك العمل بس فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غطى تتلاشى هذه الأسباب أيوة.
3: تمام.
5: كلام جميل جدا نتمنى يكون هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي هنحييهم هم يعني بوضع على وجه الخصوص يعني.
6: إن شاء الله
5: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة كيف تريدين على هذا الرأي يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة
6: بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد والراجل كمان محتاج إنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة فده التأثير سلبي لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص
5: أيوة.
6: ليه لأنك تكوني مثلا متواجدة
5: كما صبرنا من نوافذ كهربائك وكده أنت أكيد في البيت
6: للأسف فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
5: أكيد
6: معانا وما بتفارقنا فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
6: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء تأتي بس عندك مرأة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريق شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط مهما كان شكله ما بالضروري تكون أنت
5: بس ما تربي يدينك وتقولي
6: أيوة ما تطبقي يدينك وتقولي ده شيء مهم جدا وعلى فكرة حتى الرجال أنا بقول لهم إذا كان المرأة أنت خايف لها تشتغل برا خلي تشتغل داخل عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته إلا لما يحصل لك حاجة في حياتك
3: مثلا
6: على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد الظروف دي يعني غلبت الموازين في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء أمورهم تمام وكل شيء فجأة حصل ما حصل لما جوف هني جات لقوا الوضع صعب الرجال ما عندهم عمل العوين ما عندهم عمل
5: عاشوا في بيئة وجهين
6: أيوة في بعض من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل بينحرفوا ليش لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع
5: وأول ما عندهم مهنة معينة
6: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها لكن المرة إذا كانت من البداية عندها مهنة عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها عليها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت.
3: الموت أكيد.
5: شغل كتير قاعد.
6: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسرع فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده. حصل فوقكم شنو؟
5: لا خلاص بيتعبوا.
6: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
5: لا لا صحيح. صحيح.
6: خلاص قاعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
5: في مرة والدي هي بس راجل وهي بس مرة.
6: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها.
5: أيوة.
6: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص الباقي كان بيقى ما فيه كله.
3: بتسيب
6: مكانها. تحاول تسيب مكانها. لكن إذا كان أنت دكيت خطيت تحت أنت إنك أنت متسيطر على الوضع إنك أنت موفر كل شيء أنت ضامن عمرك أنت ما ضامن عمرك. لما فجأة يحصل عليك شيء ده. الشيء الخايف منه وانت حي هيحصل.
5: لا لا فعلا صحيح.
6: وانت غايب وانت ما موجود. لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المره دي اللي ما اي شيء حتى كان السواقه
6: وحتى الحوادث في مره
3: مع زوجها ماشين وسايقين السياره وفجاه بس جاتها ضيقه نفس وهو سايق اثناء ما هو سايق حي المره قدرت اتحكمت مرقه البقاق رشتها له شال نفس شويه وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السياره قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل انقذتها انه من الضيق اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي عمل للمرأة ضروري جدا
5: طبعا يعني كما أنها السواقة ما تقدر تنفسها
6: أيوة. هشوفوا قلتوا أسعى في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
3: إلا يمشي سوء أكسيدا
6: أيوة أسعى في المجتمع احنا عايشين فوق هذا أكيد يا جيرانكو يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم إنه في مرأة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذو تلقوهم مزاتة بلياني في حاله ظروفهم ما بتسمع أخوان الزوج مزاتة يا دوبهم دوب إياه أكيد. ما عندهم إمكانيات يقيموا المرأة واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المرأة دي إذا كان هي ما عندها قدرة إن هي تشتغل أو ما عندها عقل بفكر أو ما عندها يعني الشجاعة إن هي تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف أيوة والعيال بنفلتوا خلاص الأسرة ضاعت خلاص الأسرة ضاعت ضرورة عمل المرأة تكمل في الأشياء دي إن هي تنطيها القوة إن هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المرأة والمرأة دي كان هي دايرة تفسد أو دايرة تمشي في الطريق المقوي
5: ما بتقدر لايتا
6: حتى لو ما كانت عاملة
3: بتسوي
6: هي بتسوي
3: بتسوي
6: في كثير من النسوان لا عاملة لا شيء قاعدة في البيت لكن انت تطلع دي تشيل لفعيتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
3: في انت تجي هي تجي في البيت
6: الله يرضى عليك فكل الاحوال ده تتو شيء بينها وبين ربها
3: صح
6: انت المهم علمها ليه انها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية افضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى بيقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ايوه فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسا فيه حتى رجال كله ضعاف فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي والقوة دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الزاد وحفظ الكرامة
5: يا سلام
6: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى
5: يا سلام نتمنى الإنسان
3: المجتمع
5: يعني يكون له معنى
3: يا
5: ونتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
6: يا رب.
5: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خلي تمشي في الحدود الصحيحة
6: إن شاء الله.
5: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
6: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع
5: أكيد.
6: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاهتمام على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
5: زي ما كلامك بدل الإيكول أول مدرسة يكون
6: ضروري
5: ترزي
6: لازم
5: يكون
6: لازم
5: نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
6: ضروري لازم لازم لأن شنو أسعى كنقرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي
5: أيوة
6: أو يجي أو يتأخر
5: أيوة
6: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
7: تساعده
6: بتساعده كثير انه هو أكيد. واتمنى انه المجتمع كله يكون مجتمع منتج
5: يا
6: ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجوده كثيره. في ناس بيشتغلوا في الحداده, في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفه, في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده يعني بيشتغل في الصالون. ما تقولوا قاعد نسيت عائله نفسي انا بشتغل في الخياطه في الصالون كوافير امور كثيره عشان الناس ما يقولوا قاعدين انا قاعد نوصل الناس وانا ما عارف شيء. يعني عندي مهن مختلفه فالحمد لله الوالد من البدايه اللي ايوه اهتم بتربيتنا ابوي اخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي اخواتي طبعا قريب ثلاثه ولا اربعه كلهم خاص انا علمتهم معي في الصالون كوافير اسره منتجه يعني. واتمنى انه كل المجتمع تكون اسره منتجه
5: من خلال هذا البرنامج. ممكن نقول الباب مفتوح يعني
6: الباب مفتوح
5: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانكي.
6: جدا انا مستعده ان انا اعلم اي واحد عنده رغبه. انا بفرح وصراحه عملت حتى دورات تدريبيه لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبيه. وانا داعمه جدا ومشجعه للمراه اللي تحب تشتغل سواء راجل ولا مراه اي انسان بدور بيشتغل اي مهنه ده انا مستعده ان اعلم عادي مفيش مشكله.
3: تمام شكرا استاذه فتحيه. نتمنى رسالتك تسمع اذان ساخيه وتحسن الوضع حق المراه وعلى الاسر. وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن.
6: بارك الله فيك حج حوا, بارك الله فيك أستاذ رحمة. وأتمنى أن المستمعين كمان استفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
5: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية, هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدر بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
6: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا أنا ومعي مجموعة من البنات. كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
5: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
6: ناس رحمة دول يجيبوا المدامات نضبطهم لهم
5: إذا بخاف يعني الآن للمخرج والفريق برنامج النوافس أوينا نودوهم هناك يعني
6: جدا جدا
5: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
6: أيوة كبير. ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خليه إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت الغريب. قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا. أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب استوعبوا بسرعة بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا أسا كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها يعني أنا تفاجأ من الصراحة. فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل
5: حتى يعني. كمان دورة VIP
6: أيوة دورة أيوة دورة
5: يعني
6: خاصة
5: يعني very important person يعني
6: جدا
5: أنا كده بخش في هذه الدورة
6: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافير بتاعك أيوة أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي ده هو المهم في الموضوع يعني.
3: شكرا
6: الله يبارك
5: شكرا جزيلا بارك الله فيك.
3: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهجة هو حبيب عمر
5: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي
3: وفي الإخراج عبد الله توش.
5: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
3: وإلى اللقاء.
0: برنامج نوافذ
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: رفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: صباح الخير بنات نجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 8:15 دقيقة في الوقت ده. خلاص بكمل برنامجنا اليوم يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات لوم دي بوتا الوالي شوبي غابرييل ليومات ماتيسيان قدام ميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 7:04 في استوديو 3 أنا غادي تشاد هنا في كارتي جابانغاتو كومينينا دوزيام أرنو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تكنيك
3: رجالا مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على أجملهم هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجاني العمات رجالا العمات رجالا على يولمي سيدول رجالا البلا ما بمقري يا دول رجالا

0: بدلنا كذا رضي زراكو لإندي أنا فاكر لك ما لنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مد رسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني
1: آمين
0: الأمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن ودم الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنات الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنات البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن ود معلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا ظلمان البلا مدنة دنة والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال لا ظلمان جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للشمجا درب درب اللي نزل دا
2: سيدنا سيما التراديشات نوقف سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم فجورة الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخصة بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم السيد إيسا تجاني محمد إن دبكان في كاتيا انقبو سكسيون 3 إلو 73 لو 13 أحمد دود شريف وموسى هارون زكريا الاثنين عندهم بكان في كاتيا دي قيل القدو سكسيون 2 إلو 53 لو 6 سليمان عبد الله طاهر إن دبكان في كاتيا اللي حجاج سكسيون 4 إلو 13 لو 21 إدريس إبراهيم إن دبكان في كاتيا انقبو سكسيون 4 إلو 128 لو 12 علي آدم ابني عند بكان في كارتيه الهجاج سكسيون 3 إلو 15 لو 5 عبد الناصر آدم عند بكان في كارتيه دبازين سكسيون 1 إلو 89 لو 2 وأخيرا عبد الرحمن صالح عبد الرحمن عند بكان في كارتيه مشاقة سكسيون 3 إلو 214 لو 17 كلهم كي كان ما مشو البلاغ دا ككونفوكاسيون رومين سو كامكيا او ارون سو كامكيا بفتشو رفيقكم محمد زكريا سو زكريا ناسيونتي هكا من دولة سنتر افريك عمره 54 سنة مرك من كارتيه وليا من يوم الجمعة 25 سبتمبر الساعة 6 عن المغرب وما قبل البدو يحسب كان ما معروف لابس لي شميس إن ترى وبنطلون أزرق وكاسكيت احمر وابيض وعنده باسبور من سنترافريك. اي زول كان لقاه وشافه وكرفه فكان خليه يدو مكان البوليس او بيناديم في نوران التليفون 94 77 51 39 RTL 66 21 78 88. الساعة 7:10.

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: مستمعينا السماء التراديشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم يوم الثلاثاء، بقدم لنا زميل بشير عمر بشير. صباح الخير.
1: صباح النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر، والنشرة طوال نبدأ بالأنمي. مجلس الشيوخ نظم أمس يوم هنا توقيع بخصوص تبرغين الإدارة الإلكترونية في الخدمة عند الحكومة. والوزير الثروة الحيواني والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحمن الطيب قدم أمس بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجهاض ضد المرض هنا جهم الكلاب، بل كان بعيد أمس يوم 28 سبتمبر شهر 9. البداية من القراية في المدارس، فضلها يومين في السنة الجديدة 2026-2027. في الإذاعة راديو تشات كان صور بارتاش كلم في البداية انت القراية والعصوبات تسموها في خلال النشرة. في مقر هنا مجلس الشيوخ في العاصمة جمينة، بقى أمس يوم هنا توقيع وأخبار دي بخصوص تبرغين الإدارة الإلكترونية أو الرقمية في الخدمة انت الحكومة. المناسبة كان رأسها السناتير ألي فيفلان تابو مسألة للرئيس هنا مجلس الشيوخ ده بحضور الوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامت محمد أتوان. الزميل محمد أحمد عبد الكريم يورينا بالتفاصيل.
2: بعنوان كيف يدخلوا التعديلات في داخل الأمانة العامة انت الحكومة والحوكمة الرقمية ورقمنة الإنتاج الأساسي عشان يساعد في خدمة المؤسسات. في دا بقت الجلسة الإعلامية النظمة مجلس حن الشيوخ، ودا لأشان جددان الرسمي حن الإدارة العامة للحكومة أي SGG. في كلمتا حن بداية المناسبة السيناتر أليف لافيان تابيو أكد بكونه الرقمنة حن الإدارة دا هو المكاسب المهمة حن المؤسسات العامة. الرقمنة حن الإدارة دا هو يكون تطور جديد للديمقراطية البرلمانية من جانبها تتطلب تكوين أساسي عن الحوكمة الرقمية. في وقت قاعدين بيقدموا التوضيحات التخص الرقمنة هنت الإدارة، شالت الكلام الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبار هنت الدولة الدكتورة رحمة محمد أتوين، قالت بكونه التسهيلات عن الرقمنة هنت الإدارة دا هو بنكتب ضمن الأولويات عن السلطات العليا للبلاد، والإصلاحات دي تساعد في عدلان مشاريع كثيرة من ضمن رقمنة المراسيم الرئاسية والقائد يوصلوا للمجالات الإلكترونية وكتابة الأرشيف إلكترونيا. الجلسة دي كملت بعرضان عدد من المواقع البتدخل من ضمن الأدوات الإدارية البقوم بيا بجددانا إضافة لحوكمة الإدارة.
1: في موضوع آخر، الوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قدم أمس بيان بمناسبة اليوم العالمي للجهاد ضد الجهم عن الكلاب بأيدو كل يوم 28 شهر 9 سبتمبر. خلينا نسمعه للوزير عبد الرحيم عوض الطيب اللي كان أكلم في ميكروفون هنا راديو تشاتا.
3: يوم 28 شهر 9 هنا أي سنة بلدنا من البلدان الآخرين بيحتفلوا بيوم العالمي عن الجهاد ضد السعر اللي نادوه هنا جهم. بلنا من السودان الآخرين دا عندهم هدف كبيكون من هني لواحد مع 2030 مرة عن السعر دا يمرك من الدنيا كلك. علشان دا السنة قلنا كلنا كنا خدوا مساواة نقو قويين. عندنا في شات المرض دا قايد 2026 دا لابوراتورنا أنا إيراد سوا بحث في 27 حالة البيجيات 23 حالة دا اللي قيوها عند السعر الجهم دا. كلنا ناس المتخصصين الفنيين عن السيحة عن الإنسان والفنيين عن السيحة عن الحيوان نسو توقية من يوم 29 شهر 9 ليوم 2 شهر 10 2026 في 10 دوائر أنا أنجمينا. بعد ذلك يوم الأربعاء يوم 30 شهر 9 أنا وزميلي عن السيحة عن الإنسان يعني نمشو نفتو رسميا الكامباين عن الفاكسيناسيون ضد المرض عن الجهم ده. الكلاب القيدين كتير في العشر عندسما ده نشوفه بكان القيدين كتير جماعتنا ده يمشوا وفي العشر عندسما كله نخدم. علشان ده ندور شنو أي زول عند كلب خليه يجيبه نسوله فاكسيناسيون عشان كلب ده ma yagga jahaman wal kede kan gaiden ni so mi shil kan kulin na tanu kilab na da jaham bomur min balad na insha Allah
1: السموت ده الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بعد ما سوى حملات توعية في القطور انت لا طور عن البنات أمس كمان نظم واحد ورشة تدريب استفادوا منها 120 من العوين البطهرة كان ناجين من سلامات ومندول وتنجلي وغيرها الدورة انت لا تدريب دي كان نظمات الوزارة انت لا مرأة ومشروع نسويت جات للمرة الثانية زميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر
2: في الدراسة الجديدة وصفت بكونه طهورة البنات دا بسبب لهن أضرار صحية واجتماعية ونفسية وأحيانا حتى الموت في المناسبة دي بقت دورة تدريبية استفادا منها تقريبا 120 مرأة بطهيرا الهدف منها يوقوم بخطورة الطهورة هنت البنات وقايدين بدربهم بمهارات جديدة من جانبها تساعدهم عشان يعتمدوا لنفسهم كل المنسق هنا مشروع سويت بليس يوسف أواري كلم بكونه مشروع هنا ملتزم دائما بوقفانا بجنب البلاد ودا في الجانب الاجتماعي والصحي وطلب في نفس الوقت من الحكومة التشادية خليت حارب طهورة البنات وخليت واصل أيضا في مناعان طهورة البنات وقال بكونه هم واقفين بجنب أكثر من 200 مرأة بطهيرا في السابق ودا في 6 ولايات تشادية والتدريب الحصة السوداء يعلمهم كيف يبقوا يخيطوا وكيف يتاجروا بالحوت اليابس وكيف يديروا المشاريع إضافة لمشروع حقوق المرأة وأشياء آخرة وفي نهاية الدورة المشاركات يقدروا كيف يديروا نشاطاتهم ودا لا عشان يعتمدوا لنفسهم ويقدروا يساعدوا في الحالة الاجتماعية حنا أسرهم في وقت قيدة تنتي البداية حنا الدورة الوزيرة هنت الدولة وزيرة المرأة والطفولة المبكرة كيتوكو نغاتانغولو أكدت بجهود الحكومة التشادية ودا في محاربة التشويه الخلقي حن الأوين إضافة للعنف البسوي للمرأة وقالت بكونه المحاربة دي هي تخص المكاتفة حن كل المجتمع التشادي عشان دا مطلوب من الجميع خليس جهود كبيرة في طبقان ثقافة الحوار والتوعية ولمان الفتيات البيغن ضحايا في لب المجتمع الوزيرة رحبت بالأوين البتهيران قبلدا عشان قدروا يتقبلوا خلان مهنة هنت الطهورة البنات والتفتيش لمهنة آخر جديدة تساعدهم في ظروفهم الاجتماعية الأوين دول خلاص بيغن سفيرات عشان يحاربوا الطهورة هنت البنات
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات في مركز سيفوت للدراسات والتدريب من أجل التنمية بقت أمس وهذه ورشة تدريب نظمات الوزارة انت الصحة بخصوص استراتيجية انت العمل في الوزارة وكيف تكون المتابعة في الخدمة القادة تقدمها الوزارة في كل الابتانات هنا بلدنا جات الورشة كان شارك فوقها الدلقيات هنا الوزارة انت الصحة الأمل القادمة في الولايات وبعد من الديركتورات هنا المستشفيات في القواقر بعد 5 أيام من النقاشات كملت أمس في كنيسة الحياة هنا في العاصمة جمينة القادة في كرتشي شقوة الخدمات انت المؤتمر الدولي هنا الأوين الحارسات الأنجبة خلينا اسموها للرئيس انت الأوين الحارسات ماما بيجين الكنا كلمت في أهمية هنا المؤتمر
4: 5 أيام أنينا أبين لمنا كريتشين حجينا في الأفيا هنا الدولة كلك هنا أفريك إيروب هنا تشاد كل ندور أفي نلوم كشمنا وايت درجو ربنا نسالو نشاهدو عشان يجيب لنا أفي مرات كتير إنجنا تما جينا دا مشي البيت مشقق بيت مكسر دا نسوكي كيف لنا بنو وبطن قايمو بيت دا مشي في إنجيل دا بيت مكسر دا مشل أنينا إنسان جسمنا دا إنجينا مرض إنجينا أجل هوان إنجينا فكر شين شخو اللولا كان كالينا منينا دا مشل بيت المشاقق دا أي واي يجيبا شخو لليقدر دا نسدو بكان المشقوق دا
1: يوم واحد شهر 10 أكتوبر فضل يومين وخلاص تبدأ القراية ويبدأ أول يوم رسمي للبداية في القراية في المدارس في السنة الجديدة 2026-2027. فشنو أحوال هنت المدارس هني في العاصمة من جمعنا؟ هل هي جائزة خلاص للقراية ولا في صعوبات؟ الشنداء فريق واحد قام من رادويتشات فات في بعض المدارس والأكولات. نتابع ربورتاج الزميل عبد الرحمن ميكايل مؤمن.
5: بعد 72 ساعة فقط المدارس ببدأوا الدراسة عن العام الدراسي الجديد 2026-2027، وده على حسب الجدول الرسمي اللي قدمته الوزارة هند التربية الوطنية وترقية المواطنة الفوق يوم 1 أكتوبر. ده هو أول يوم التلاميذ بدخلوا فوق الدراسة. التجهيزات دي كمان قاعد تنشاف وبتختلف من مدرسة لمدرسة آخرة، من ليسي هنا فيميني لقائد ثانوية شقوة إفدار وثانوية الملك فيصل. شفنا كل المؤسسات دول قاعدين بيجهزوا هامي هامي وقاعدين بيستقبلوا التسجيل عن التلاميذ بطريقة متوسطة.
6: حاليا الفصول مهيئة للدخول في العام الدراسي الجديد 2026-2027 لكل الفصول النقلية والممتحنة إن شاء الله.
7: بصفتي أنا المسؤولة أنا مدرسة البنات، الأبهات من دي شيء الظروف ما سمحت لهم يجوا يسجلوا الأولاد، لكن أنا ننادي الأبهات الطلبة. المدرسة دي هي مدرسة حكومية، يعني يجوا الإيال من زمان قاعدين في الخائمة ده يجي يدخلوا ويسووا الكور كده، الآخرين دي بعدين بس المهم نستعدوا ما عند أي مشكلة.
8: إن التسجيل كله خلاص بدأ من سبتمبر، أي ما الأنسيان كله أنتنا مبلادي تهجى، فضل إلا يجوا خلاص يوم واحد شاري 10 نبضوا.
5: في بعض المدارس زرناها كمان النسبة الناس اللي بجوا بيسجلوا إيالهم ده كمان نقص وإهمال في تجهيز الفصول.
9: لا كل دول كل سينا تابلو دول كله أنا أرانجي كلاس أنا توازي ما ترمينال دول كل يودا قاعدين في تريغا سو كور دونك تابل دول كل أنا أرانجي إنسكريبسيون بس بارادولا دا يجو شيء شيء بس شيء مش اليوم دا أنا قاعدين بأونزر وأنا إنسكري أربعة بس بارادول جو أنا إنسكري
7: وهاس في أنتربريز برد قاعد تسير ريفكسيون للليسي ووعدونا قالوا من هنا يوم واحد ده إن شاء الله بإذن الله يكملوا العلبة هناك ده ويخلونا عشان نقروا صار الفات ده قروا الفترة النسائية والفترة الصباحية، لكن السنة ده ندور نقروا بالفترة الصباحية فقط إن شاء الله ربنا يوفق إن شاء الله.
5: نذكر بكونوا الدراسة بالساكت بلا قرص كمان ما قد تنشاف طبقانها في أرض الواقع، لكن كل المدارس العامة زرناها دي كمان ما قد بنشاف فوقها التعليم المجاني أي التسجيل بلا قرص.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بدأت كملت نشرة الأخبار هنا اليوم فجر ولا فاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. مجلس الشيوخ نظم أمس يوم هناتوئي بخصوص طبقين الإدارة الإلكترونية في الخدمة الحكومية. والوزير هنستر الحيواني والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحمن

ملف هجة في البداية انت القراية والعصوبات القاعدين بلغوها المواطنين سموتي في خلال النشرة. دي النشرة كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم عبد الكريم عبد الله هنو عبد الرحمن نعمي كايل ممن أقدمها لكم بشير من البشير بمساعدة المهندس شوبي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نارسي.

مستمعينا سمعت الريتشات بعد ما سمينا نشر الدرجية والأغاني نرجع للسيديو نوصل لكم بالبلاغات. الإدارة نرى الريتشات تخبر الناس القاعدين بعيدين مرة واحد من انجمينا وبكتبوا البلاغات خليه سولهم نمرو 2 ينادون فوقها وبكتبوا البلاغات وبرسلوا كمان نفس القروج في نفس النمرو 2 اللي نقول لكم ارتال 60 و 9 50 و 24 و 33 و 7 تيغو 90 و 2 40 و 4 0 4 60 و 9. بلاخنا 40 اللوان الشين عمر أبكر الرئيس أبو كاكا آدم الرئيس أبو كاكا وآدم جونا كلهم جنين في باسا وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون صدق إلى 40 يوما أن المرحومة أختهم وأمهم جديدة عمر جديدة عمر المعروفة بأم اللوان السرقة اللي تبقى اليوم الثلاثة في هلة باسة اللي هي بلامة عمر كانتون الفاس. بلاخنا وفا رمضان جبرين همنا جبرين جبرين هارون أدم أني القدير أني الحاجة جدة قنبو محمد قنبو معلوم هارون نصالي عبد القادر حسن أدم ولا سولي الحاجة أدم عبد الله الحاجة بابا حسن بلام حسن جبرين كفتر اللوان هارون بني محمد النور إبراهيم أنجو إيسا أبكر محمد الإمام صالح يونس عمر الجد القدير أحمد دن إدريس اللوان طاهر موسى أبكر حسن دبوغا محمد أحمد الحاج آدم عبد الرحمن الشيخ محمد ترمى محمد تور الشيخ هارون هسيني بلام إدريس هسيني الحاج أخي محمد محمد يوسف بلام موسى التكيم بلام حسن يونس الحاج مكايلة فكي أبكر كم سلم بلام عمر رمضان بلام محمد أحمد بلام عبد الله حسن بلام أبا كاكا هسيني أبو بيغيري بلام سليمان أحمد دلقي أحمد بشارة شيخ عمر محمد عبد الله حامد دلقي سيف جدة دلقي أجد أخي دلقي أخونا أبكر الحاج بشي محمد أويا دلقي توم اللوان أخي أبدقين بلام مصطفى قاجي ألقوني آدم عثمان آيلة صالح حامد آيلة الشريف بركة التجاني هارون عبد الكريم دينيني دنا آيلة حسن أزرقي بلام جبرين رمضان آدم دوغو بلام عثمان هارون آيلة عبد الكريم مخالة بلام آدم حسن بلام آدم حسنة مالوم حسنة مالوم أبكر جوبالة مهدي ولد المليك بلام محمد تفلي بلام محمد تبشارة بلام حسنة الحاجة ولا كاكا بلام جبرين هارون بلام حسيني رماتة بلام محمد زين بشارة حسنة أبكر بلام أبكر قليقاجي ألقوني قلديمة الشيخ عبد الله إدريسة الحاج عمر جبرين ألقوني رماتة موسى بلام قربة كمسلوم بلام حسين إبراهيم بلام حسين عبد الله إبراهيم آدم شوكا آيلة محمد تدنبر بلام يايا محمد بلام حسين بن جهول بلام الحاج هارونة ولد الدير الحاج هارونة ولد الديري الحاج بشارة جبرين الحاج حسين محمد الحاج عبد الرحمن الرقيبي الحاج أبكر محمد أنكو الحاج عثمان أنقاري آيلة أحمد دبوكا الحاج عبد الله أخي دبيتي إيسا بابا ألقوني إدريس آدم دلقي عبد الرحمن زريبي دلقي كواس محمد كمسلوم دلقي محمد كمسلوم الشيخ عبد الله الجد اللوان أنبدي بلاما دقيليم بلاما قجة الإمام محمد كوشي آيلة محمد توما الحاج أنبيا أبا صالح في كسري اللوان كشلة دنة دينيني اللوان هارون عباني اللوان صغير مهدي اللوان أنقار كليسم بشارة ولا قرون الحاج بشارة هارون بلام محمد موسى التيمان إيال دنة الحاج عبد الله كلب لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأسلة البنسيد الشرفة الحمادية السلامات الإيسية البلالة والبرنو ولكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أبوهم وأخوهم محمد أني مات أول تلباري في الليل والسرقة تبقى اليوم الثلاثاء في أنبقنا هلة بلام جبرين أنقردبة الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة آيلة عبد الله رقيبي مكايلة عثمان آيلة مكايلة أبكر الحاج هارون ولد الديري الحاج إدريس ولد النون الحاج بشارة جبرين الحاج أبكر أنكو دبيتي إيسا بابا اللوان كشلة دنة دينيني آيلة الشيخ موسى آيلة الحاج أخي بكسيري آيلة الشيخ موسى آيلة مكايلة بلامة حسين عبد الله الشيخ محمد ترمى الشيخ محمد علي
ايلت دالو ايلت ابكر فليجي ايلت انجني بلاما عمر رمضان ايلت كمسلم ايلت محمد توما يونس دبازه ايلت كمسلم ايلت اخي اللمبا ايلت ابكر موسى عثمان انغاري ايلت امبدي جلاله السلطان محمد عجل كشل كاسر اللوان ابراهيم جيت مهدي اللوان محمد احمد ادو مجيد اللوان هارون عبالي ديليجي كواس محمد اللوان عبد الكريم جراتا بلاما حسن قصير وجمايتا بلاما عيسى بشارة وجمايتا بلاما قنبو وجمايتا بابا حسنة وجمايتا في كروي بلاما ديجيل وجمايتا في ميجيل آدم بنج عبد الرحمن الشيخ دنا آدم في باردي بلاما درما وجمايتا في مبلولي بلاما ولد فكي وجمايتا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمهم وأخوتهم حج أدم أثمان المعروفة بأم أخي ماتت أمس الاثنين وصرغة تبقى اليوم الثلاثة بعد الظهر في بيت عبد الله رجيبي ده في كارتيه أمريكيبي الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة فامي كوماجينك دماري روجي وكل الأخوان والأخوات وكل الأهل هنا الجراند فامي أنا ندوادي بشكر كل الأخوان والفامي والأمي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت عن أبوهم وأخوهم وكوزين الفي دماري كيرتومار Gabriel, le chef de la communauté Nangeri, Fi Mundu, Damari Kartamar Gabriel, mat le 23 août, Fi hôpital central Hana Mundu, Wa Dafono le 29 août, Fi Delbian Beri. Ashukur Kaman Khasatan, Bugadumul l'autorité administrative. الشيوخ كتمير الشيف تراديشنال ولكل الأسرة الكبيرة الجران فامي هنا جدي إسين الجران فامي هنا جوري والفامي هنا دوجي جان باتيست وللبو فارا وكل الفوازين أنا كوانجان داماري روجي وكل الناس كبي المعروفين وجوز حضروا في الفينما ودفن عن اللفي داماري كورتمار الساعة 7:42 دقيقة عدمية تاري بهدية خاصة للناس القادمين بيحبوا راديو تشات أم هيا يا عباس ديركتور وكل أسرته ديبيتي خزينة جبرين الدكتورة الصغيرة سليمة أسنة أسبرو وأمها نجمة أبايا كلكم نقول لكم صباح الخير وما ننسوا أبابا يحيى مدام أحمد أبكر كابين تقني

بعد ما سمينا التراث الجميل هنا أتي البطحة بترييناك نرجع للسودان بلد الأمان ونلقى الفنان عبد العزيز مبارك هدية خاصة لأحمد ألقوني جدة وكل أسرته والناس اللي قاعدين بتابعوا راديو تشات عمر سمعين صبرا بيتين نقول لك صبر خير منا راديو تشات كابين تكنيك.

بعد ما سمينا الفنان السوداني الكبير نرجع لتشات بلد تومي نلقوا الفنان عدم قاسي طهرو هدية خاصة للمستمع الكبير وعضو هنا جروب هذا الشات أنا مال الزاس أنا مفك في الراس علي زاد ودنا هو كل أسرته بقول صباح الخير لكل الأعضاء وما ننسوا ماجسي الحمد لله ما يأتي هناك من تلبي نقول لك بونجور دوبي راديو تشات كم تجيني

مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لزميلنا بجبانا بكلم لكم بكلام سارة ديليجانا انا سارة في العاصمة جمينا تلم جايوس خدمانا في مكنة الفن كان شوبي جابرييل وشال بكانا وميلا ميدامجي قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات ابيض نقول لكم قيلوا بعافي هنا جمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتطو زي ساتروني كارا دي جاد استيتو غيني. ساعة غزية دقيقة مرتطو زي ساتروني موسو ربار خزال فاي اللارجو موكاني مساكوري. تاكو نرغو اني دقيقة دقيقة مدو كولابراتو نانا كوجيكي دانا كوجيكي عمد مرادرا تكنيسيان غريدي سانفيل تيكان شكرتير كار ريجي دانتن جيمتا روجي تي كابين تكنيك اغيدي روغوبير كاري ميكورا دانا عنين كوجيكي سالي محمد سالي ساكا كي اغيدي روبير نغردير دونا كي دانا مالا رابار فاترغر

شكراً يا دقيت تروح على ريتشارد مقصاصو دقيت غرتا سيم جمينا رول كافي كمونتشي جيا ترونيا رو تلاتني رو سيري كارفو نافرفو إن بار دبوريو سيري كارمشني نشر زين ترونيني سكرتير جنرال إنوكوما نزمك تاغا تاغا رو إن كندن أخبار تنوفو تو ناب إنا كومني دي إدارن دي تري نابنيني جامن دي أورا درخندلا مره مجلس إنشيوك غني ونون ديك دي تري نابنغال برلمان غنتني ماتغري أورن دامن فيني ودي أغد كمالا مندلا دان مجلس إنشيوك دي تونيا علي فلامفين توبيو يا دي مسالخ رئيس إن مجلس إنشيوك غني رو دي إندنيا رو إن كندن أخبار تنوفونن كتاخن أخبار تنوفونن يعني غاركولو نزامة دي إنو إدارني نغال قدبيني تي ونون علي فلامفين توبيو إلي لازم إدارنن أخو جهازن أتوني و إدارن تكوخو تغيير كنو ما وقتين تغيير دي إن إدارن أتو تجهازجي تو كولخونغنن عشان كرفاخرك تارا نابرن دي تري نابنين جانب إن ديموكراسي إن برلمان جني و تدريب دي ترانين دالا كتوغرو إلمرن و كتوغو كولخوين عاكومن دي تري نابنين غال جهين دي إن إدارن جهين دي إن كولخونغ دي تري نابن دوغن وزير سكرتير جنرال إن حكومة دابتور كونيا راماتو محمد اوتوين يا جانب اين دلا الي لازم وفوك دي اوتون دي ترانين دي ان ادارنن لازم كن ما وقتين تكوخ تخيير تار تارا نغال جهازغن دي كنابني دوغني وكو فزاق دوغي حاكومني مشروع ان سويد نظم كتاغا ورشفيني انو تدريب ان دوغن دي تري تاسن ترانيني de toyere nga se firginde achan ka harap kundoge tastarngne in dogne ministre d'etat de kalaf kut in dogne wen himayna kashinge kitiko gata gulu yabde rask malamne karniti o wafakni ndamngalbe in dogunti ndamrnde ndamnen wade ko taman kruti sirio dogge dogonde rontri tasan tarangan doga nang mandangti dogontinen ngal geger moto in chadde murre tarnang mandule tarnang tanjile unum gera wadik taman kruti sirio dogge yani to oiranga dogonde tri tasan doga tarangan nang dogonti jorne dala shan ngal mukhtalif in kolkhonge كتارن ناب إن كوغو كوغن مكنني دي تيلن كوري والدلاك نابن كولخو إن كاسن دي كتارن كاقه وغار كويغن دي تري تارنينن يعني غار كولو ومن يوبنن كو تري أودنيا غار كول مون ياتي تانو غار دي تري تارنين غال كولخون دي إن روز دي إن تاونن دي تري تارنيني وكون تجار كتران دوغي يعني تجار كولو مره كانين دي تري نيد ني نكاو نكاو غارد كولو دوغن تري ترانيا ويوب انو دي تيلين زيتون دي تيلين ني ماتك يعني نكاو تري نابي دوغي وكون بسكليت جن دي ان رومي جن ماتكا كورديناتور وطني إن مشروع إن سويد إن تشاد يوسف أواري إلي لازم يعني كل خونغ دي أس ميفسنغنين كنافاق دوغني وكهارب كندوغي يعني ناب ديدين دي ناب إن تسترنغن دي نانغ دوغني وإن ماندنغي تانو كورونغير غار كولو وكماناقين دوغي آفي إن دولني وآفي إنو يعني آفي إن حيا إن دوغن كوا تسترنغ غستني يعني دوغكو أخراها
aañ uto wo hugok inu ka khasaakh mandange o khasaakh cheegne wazar ndey dogne ministre koña kituko gata gulu akat ke li warshinde tarñinen yani orong gar kolo ta dribnen kes nafaakhrge aqliyan idariyan kor gar kolo tanu hadaf de tarñinen ashan ka fazaakh ndoge kuy nanka shinge unun tastar nga dayin dogon kaw ka mana khinya nindala jemi de toñu communauté internationale e tafal khad tagar rosuri karatne navrufune in bar dubur yo tsuri kar machine ro almiya dit yani in bizndar la nga de tri troñen digne alan kinya ashan ministre in bahaime eli ngal alamti abdurrahim awat tayib eli lazim rode indi ñinen ashan kiñen tara dognofo ashan ka harap kun doge marat in marat wabande in bizndar langa de tri taab kun imenge tanu lazim yani elan ka ba kawo ngal afrique ti tarnang asia matak yani garnen ndel doge tanu lazim yani wufuk de utune ashan marad didinen jako hasal khayda o kutar nga kodong jamangati ko tosen ibri yani bahaim gende okon bagi aqliyan delegation in jaming de in de gurus gine wazaran de in amalan timay wen shun in dekil gine zara mohammed isa utu am jarastreti kam jide ba de tin dala shan ka ba kay nugudi mashakil de man gasar khane bar de gasar khane gal mukhtalif in geger gne in inedi kam sabne ba nan dala ashan rekaw ki nyen tara u ko sen kay doge jamanga de utunde tene makhsa so de geger sikar muy ni ne charzin troine ro talatene ro suri karfo na frofo in bar tu bruyo suri kar machine de jang ne cher dala dubelem telem goyso de grax ngi mo do ngi ron se mo se umar idrissa umar

شكراً أجدي روغبير مقصاصو دقيقة مقصاصو دقيقة سيكار ماشيان غالي سيديون تي إنا لله وإنا إلي راجون مرنون تي الحاج حسين جبرين تو شيخ إدريس دهية عبد الله إدريس دهية إيسا أبكر أدو مينا الشيخ أجيد محمد الديف أجيد محمد أدوم علي عبد الله إبراهيم محمد نور حسين أبكر حسن أبكر أدوم حسين حسن إيسا عبد الله أبكر محمد نور الدين حسين جبرين عز الدين حسين جبرين بشير حسين جبرين جزولي آدم بشارة أبكر آدم بشارة زارة حسين جبرين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السمها في مجتمعنا التشادي، وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
2: أنا عاشة عاد مفضل الأسيستانت سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، ومن بعد الأكسون سوسيال خيرو بي منستير دي لا فام، ومن منستير دي لا فام كان انا مشيت اونجي لكن قريب لي ريتريت.
0: ايوه شكرا يا سيده. ممكن تعرفي نفسك؟
1: انا فالمه محمد حسن مندور، انا كل اسيستان سوسيال ديبلومي ديتا، خدم في منستير انا اكشن سوسيال لا سبي منستير دي لا فام.
0: مستمعين مستمعات الكرام، نبدا سؤالنا مع السيده عائشه فضل. ممكن انينا موضوعنا دا غني كلهم في عادات وتقاليد السمها في مجتمع حقنا هنتشاد، عشان نكلم لينا بعادتنا زمان شنو شقو السمع عندنا في مجتمع حقنا تشاد، وهسه حاضر ده قاعدين نقوش ده كله، ممكن تحجينا؟
2: شكرا سيده زمزم. أني إن زمان ده أنت البني كان أخدوك جابوك في لب الأسرة، أنت البني يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك، تسلمي هويانك، تسلمي أخواننا راجلك، أنت قاعدة بام الجيران كله تفتشي، تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفي دول جيراني، دول أخواني، دول رفقاني، تعيشوا بتربية عديل مرة واحد، نسيبك تقربيها مش الأمك، الهامات كل تقربيها مش الأخوتك، الهامات تقربيها مش الأخوك، وخلاص أنتوا قاعدين عايشين، وجيرانك كلها تمشي تشيفي، ما شفتي لك يومين ثلاثة لتفتشي، فلان أنت مالك، اليوم ما مرقت، شنو ساعة؟ أنا لا مرتان، ولا سخيري مرتان، هاكي كيف؟ ما مشيت المستشفى، مشينا، أنتونا كي ولا سوينا كي، ولا ما مشينا عقوم أمشي فلان ودي، سخير ده مرتان، ولا أنتوا كل أمشوا بتاعك، لكن اليوم ده ده كلها السلام عليكم. خيرنا في الجو آخر، ناس أقلهم بيجي شيء ناري كي بيفتش الجار كي ما في، ناري بيفتش الأخو كي ما في، الهمات دي ستبقى لكي أدو، الهما يبقى لكي أدو، هذا نشوف شغل اللي يبقى مع إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلهم، زمان دعنينا قاعدين إشنا به هلو ما مشي الهسة.
0: السيدة فالمتى أنت كل تهجدين في عادتنا وتقاليدنا الجديد؟
1: إيه زمان ده عادتنا وتقاليدنا كأننا موجود قالوا مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها اللي أمينا بكل ما نعرف نقول أكون مم أخوان بس، والجيران كله قاعدين ده قد عليهم انت ركبتي أكل كله تبدأ تودي لي جاريكي سخيرك كم بالا برة ده سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير يا تقول بعدي بقى الماشي في شهر كله بعدي بقى فخيرة بدوكا ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شعليهم سخير انت كوليتا ده أمباكر ينفعلي مبتما كله ما ينفعك انت ويتك ناس كله بعدو تاكل ألم بيجي ما في أبات كله قاعدين بمهنة يعني ألم كان يعني أنا أخو هو ده كان جو سالو بيتا ورس يودي يقول أمشي صوفاتي ده كان أخوي هناك تاكله لا عشان كالكويزين يعني يقول أم بيناتهم نادم ده كان والكجالو ده بوكي لنادي مع الآخر ولا رفيقة كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرمنا كدر رفقال أبونا ده أمه ما يندم على خانة الأخوان بلين وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من القوية زاد وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا.
0: السيدة هاشي ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كي كيف وحصة ده كي كيف
2: سخير كأنت ولدتها ولدتها للعشرة سخيرك ده كان ماشي في شعرك بيسي شغل هوان كله هاي سخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت تفرشة تخيل ترى جري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخيل ده كان توشو خلي انت دقيت على عم تمشي جيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخير ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هجي عديل ولا أنا عقوي عديل يا لا يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وسطهم اللي تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إيشان قالوا كي الشدرة اللي كان قاعد سوف علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقول فوق سخير ده كان شعر تربية عديل ده ناس كله يجي يقول في قرشة ده لكن كان شعر تربية هوانا يا تو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما قاعد يشوفوا حس علم جارك بس سخيرة تلف بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة خليها أخو أنا قلت أنا أخوك كلك أنت فرشت ترى يقول أنت ما تدور سخيرة
0: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيفة لأما أما كان هجل ودي الدنجر ما نعرفه ما يرفعه إيالنا هسه ده نمن يعني جه في فترة كي سخير يقتل أما سخير يدق أما
2: السيدة زين زمان نوريك كلام واحد وقت الأنينة دق وقتها أنينة نمشي كل نجو أبونا ده هو سامري ده وقاعد بيت ينادينا بخطينا في صالون هكذا كلنا إيالنا أنينة قريب شلونه كام ده خطينا ويهجلنا شغل ده مش لا تسو شغل ده ما تسو انا رفيقي ده امك رفيقتي لامك ده خالتك كله تترمو ونادب رسالك كله وين كله أمشي وين كله أمشي لا أنا بس أنتك فيفر يوري لنا مشي شغل مشي لما نسى أنا ما نزمن شغل مشي لساقيري سوا مشي لا أبانا زمان جايزو أبات هسا ما لما أبو كم مرة من فجر له هو قال ماشي بفتش ما بجي كم ما بجي بجي ديزويتر ديزويتر خلاص سلوا مخروب أشو السخر نام أم باكر فجر كله هو مرة فات خلالي أنت المرة بس أنت المرة بتجاهدي مام سخر ده بيسي شنو بيسي شنو كله أبادو هادين ده تربية نام أنا يلا ما جايزو لكن أنت الأبو ده الأم كله تلومه تكاتفوا تداول لإيالكم سخلتا كان شفتا كما فلان أبو فلان سخلتا قابل سيشغل مش الله تقدر تقول راجلك والراجل لا يقدر إلا سخيرة وإنت المرة كل اللي سخيرة كان أبوها أول يا فادة أنت تخدتي لسخيرة تهجي لي فلان شغل لك كي كي كي ما تسي أبوك ما يدورة ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منك ده كل ما في هسا ما في يا تكون ماشي على اللونة السخير ماشي على اللونة الأبو ماشي على اللونة الأم كل ماشي على اللونة ما لما سخير ده كان من إلا فجر أقل لا خلاص ما لما يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
0: والسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهموا ظروفنا أهلي يعني سخير ده كان أنت شغل أنتو ترى ما يعجبه ومرض ده كانين أي شغل ده يدور جديد ما نصرتو هسانين ما كل قديم ندخل أنا مدارس وكده سخير كان ما لقى ساق جديد جنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكور رفقانه يشوفه خلق ده كم إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان أدين كله ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف
1: عايش سيدة زنزة نوريك شنو يا الحصة ده سي ما مش يا لنا أنا أول ده مش الأصول تو سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أين كي يشيف أما يعني كي يسمى كلام أنا ناس وهسه المشكلة شنو وته خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش فكانوا الأم ذاته ما فيها سخير قاعد بهيدا ولا بلا في شاري بشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهموا ظروف أنا ما أبوه هو مش شافا وبتأن نقول شنو تربية لسه شيء كده يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل واحد في تلي دول تليفون دول مو بشوفه ودوري يمتين مش ده دوم الرفيق اللي هناك أنكون بارا قوم عندهم زيادة أبسوط ما يدور مش أنا رفيق عندنا كان ساكن ساكسمي خلاص في ده هو كمان يفهم كي كده كي ظروف ما سوا أنا أمم ما أبو ما أنا رفيق هناك ده دوم والإيميتاشن يعني دورة وكل مش لاني هناك ده بس ده بس خلاص بتنك هو سخير ولا يقدر يفهم كي أمم ما أبو ده إندوم ولا ما إندوم بس هذا كمان لسه سخير خلاص بتلي فاضل دور
2: نزيد الشيء كي السيدة زمزم نقول كي سخير ده عدم التربية أنت سخير ده من سخير ده أنت كم بديت بتربية عديل ده يمشي بتربية عديل أنت سخير بس تهجي له بس إيه في راس أنا نادم كبير بحمر النادم الكبير ده ما واجب انت سخير ده كان بنيه كان ولك كله زمان ده علينا يوم بحج لنا تقول تشيت تسمي كلام عن النادم الكبير بحج كده تقنقسي ما تقول فوق خلاص حسنا ده انت سخير ده كيف كيف كله إلا بقوم ده بحمر ولا يسيء بروبلم لي كان خلاص كوانيني الأبو كله مش ده كان جل الولاد الولاد ده يحج لي ده خلاص ولا يداوس الأبو واللي يصير مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة غلا على قولي ترى تقدر تهجي لي فلان شغل لما تسي سمع أبوي ما نسي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كل ما البنيه بالهارب كان هجيت لها البنيه تكش لي أما الولد بكش لأبو واجب دا كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسه عليهم أنجمينا أنجمينا بيجا كبير يدور توقيع الدل ناس يقوم توقيع الأمهات والأبهات يسانسبيليزي إيالهم ده يحجوا لإيالهم ده كان دقاء كان كبار كله هاي إيالات شغل ده ما تسو ده ما في عنانا ده ما في عنانا مش إلا خلو يالا كله بسمه وسخير ده كان إنت وريت ده وكله بسمه كلامك تهجي لي بنفس باري تناري تخطة في جنبك توصي وكي عليم وسيتي عم باكر وسيتي عليم وسيتي عم باكر وسيتي يخلو ما لكن وصى ما فينا يلا ما بخلو
0: وعندنا ظاهرة يومين ده قاعد يحصل مش الأمهات السخير يا بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرض صب المهامل لسخيرات الشام وفي حالة واي حصل يعني البني أما تعانتها بسكينة عشان البني توسي أما بدلا ما الولدي بس يعني العوين فردول ده شنو الوصية تنتم
1: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ذات دنيا أنا أليم ده السخير ذاتك بشيفة شغل كتير وذاتك يفهم أليم ده يالد ده البارفورة وكان ماذا أن الكبار ذاته ما نعرف دون هما شغل قيش وده بجي لأما قال لا تيد وصا وهي ما في مدى قول يعني هيك فيها قاعدة نقول الشيطان كي قال لها فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أجيل وولد ده يوم قاعد بوسيها اللي تجي في الدرب الأجيل كمان شافتك يجينا كده كله يعني خدمة على شيطان بس ما كي ما تشيل ألم فار لسخيرة حلال وتشيل ألم فار صوب عشان هو جا وصاك أمي ده شغل كده ما قاس عديل ونما ناس قاعد جفوقة خلي ده ما فصل كذي تفهم هذا تون هي ذاتك كيف نقول ما عند يعني تربية عند تربية ما تقول كي كلام البيت ده ورا لا فصل مش الأم مش الدولة كيف يقدر يعني تربية عديل يعلم
0: وبكان وايد كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش لأم ما ده وصية كلها أنكون ذات جلابش كلام ما يعتقبل أنكون سبت فوق ما معرف الأم ده يعني هو سكر ذاته مفروض ده أما ده كان عند طريقة يوصيها فوق كله ما مباشر كبسوه بس يواجه مش النار هو كبير منا ولا كي ممكن حتى ممكن تزيد لنا
2: هو صحيح أنا أم ده أنت السخير بوصي الأم الأم توصي السخير وسخير كله كان جراك أم بيش قال ده مش إلا خلي ولا أم مش إلا بنفس بارد ده الأم ما تابة ما لكن سخير كله أكون هو جرى بنفس وايد ما أدل وخلاص هي كل قريبة قمة وخلاص همت الألمة وثبت للولاد انت اول الولاد ده هو يوم شافه امك ايه في تنسيون ده يمشي لأخوته انا اخوته قايده خالته قاده اما قاي فاران اجراء القريب كده قايد يمشي لأ انا لا جلوكو يا جماعة شغل ده مشي لا ندور توصل يا ربنا شغل ده انا ما عجباني وانا هي ماشي شعلت انا ندور التحجل لي فوق الشيء ده عندك نادم كان البكر بلايا سكري ده يجي يهجي لأمه كان جهج لأمه ما شعلت أنا ما دمع خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يأيرا في لبناس كي ما تشيل على المعامل تسبره وسخيرك انت بولدت قلبها قمه بس أبتره يا الواردة بقوم عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أمه الواردة هم نقولوا كان حامين ده خلاص انت قميت هو قمه ما خلاص ما تلف
0: ممكن تدي في يا
1: نزيد في كلام أنا جاشرة وكنت جابت كلام أنا أول يمشي يلقى
0: خلطة
1: بارا آخر عشان بس فوق يجي يكلم ده كله من تربية أنا أول ناس بيجي ما في يعني جينا في الفامية اللي أم أبو يلبس يا رزات كي ما وصفهم كي نادم مشل ده نادم كبير مني ولا ده في كتير كلامنا ماشي من أول كي يلد ما وصفهم كي خليه إلى رجير فامية نام كي وكان كان شغل بيجي كل يقدر نادمون ده يمشي يلقوه وحجلوه هو قايت وما أما بس وخلاص وده ذات أما خلاص مين ما أنت تأدبل كيف يحجل نادم كبير كيف كان دي قد وصية سماه وكتون خوزاتك يقول الأزنفاء يميد لي قرام السخير ده ما بيشيف أنا شغل الناس كبار قابل صوبس قاي وكل بيسي يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأم قدام ناس وخلاصي كم يا سبت لو المهام دي يمكن كده بس تقول مين تربيين من دول الأدي اللي بيجي معافي أستاذ
3: عيشة معيش تمزو أسفل المداخلة اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بعرف قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتدمقهم دي الشجرة الظليلة بلدنا الجاد لكن اليوم المجتمع الجادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة الجاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقت التشتت بقت الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب الجادي وخاصة المرأة الجادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيو حقها في مجالها التعايش السلمي
2: شكرا أنا نقول علمك الهجيتية أساس عالتيني ده واجب في دربة أنينا زمان ده قمينا ده أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خابيلك أنينا كلنا أخوات ولا سيديس ولا نورجيس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي كي كل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورديست ولا السويديست كل نلوم وراح على نناقشوا انت فلانه شغل لك ايه انت فلانه شغل لك ايه ها ويالك لك ايه هاي انت انجري شغل ده ما تسي عندنا الكبارات كده الله يرحمهم هاي انجري شغل ده ما تسي ما ندور انت كان قايده ما ندور ما تسي شيري دربنا خلاص نشيلو دربهم يلا كان عندك شغل سخير ولدتي تجيبي معاكي في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزو يقبلوا بك همان أبين الكبار ربي ينتوكي وصية نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا إندين عمهانا أنا سيديس لي وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا ألم هام مشل دا بدينانكورو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما إندينا كي فرقة كي دي فلانة من كي ودي فلانة من كي حسا حاليا دا بس دا بس أجلينا في أنجمينا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفيرانس كامل نعيشوا سوا كبرنا سوا اكلنا سوا نما على نوريك كده لبسنا كله بكا وادين ده نمشي سوق سوا نبو مع عويندا ما عرف اغاننا تربيه حلو ما مشي التربيه ناس ولا عندك ها فلانه دي قالت لك فلانه دي ورنيك فلانه دي عيرنيك فلانه دي تما في على السرة ننتي وسيله لبناتي على السرة كلها خلي شو التربيه انا انا زمان انا زمان ده تنتين اسمع كلامها سي تقومي من اكل تجي في بيتنا اكو كواري تجي تاكلوا تغيروا تعرفوا كدول كلكم سوا مين بكان مشيل ده دول يالنا فلان دول يالنا فلان يوم واحد واسكن ما عندنا كنا من كبرنا وما لها هسه يلا هسه ما لها شغل كان قلت لي دي كانتين ده قالك شنو الا ماكم كان ده كان قلت لي تونتون قال شنو الا ماكم ما سي ما سي خليه قبل التربيه لنا انا اول ده والله ما عندنا مشكله ما عندنا مشكله مشكله كمان انينا عايشين مساكين عايشين بمسكره بشنو انا ونروح برجلنا ما مشي هسا
3: كلامي السؤال موجه لمكرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان جاي في مجتمعنا حنجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حج ولادة حاجة كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التشادي خاصة في البنات ده بقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سووا مش البقان هنا دواس زمان ده ناس كان بنات ده صحي داوس وكله الأهل بلوم بيصالحون دي أخوتك ودي بنتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب ألو شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا كاد ده ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوقه يعني كلام سبحان الله فالشيء مرة واحد ما بينقال فشنو وصية أنت كامرأة وإنسانة مثقفة رسالة كي مساج للبنات دول
1: أنا رسالة نقدر نوري لبناتنا هسه ده خلي يعني كلتشرنا هذا خلي ما يخلو عاداتنا وتقاليدنا قاعد شغل كان خلاص ما بيدخل في دين كله ما هرم تخلي ما يخلو الاب يعني انت كمان عندك ابدا ايمان وعندك شنو كنت دور زي تفكر شرفنا اما وابوه واهله كله انت علم تمرق في السوسيو تهدي كلام فشي يعني انت الوايد شغل قاعد تسير عندي امباكت في فهمي انا كله تاكل خليه يفكروا انت ما مرق من غير شطر كما في عندك اخر وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص الناس كله سوى البناء هناك دي كله سوى انا كله نسي لا تخليه يفكروا انت علم مرق من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر تقول شغل لك سيت ايه شغل لك سيت ده ذنوب يعني ده كله من التربية قبل مش هجلوكو تربية حصل يالنا ده كتير ما يلقو شاننا كتير خايبين من البيت يعني يالنا ده سوشن في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أم كل يالقى يالا كله نامو فجر قام بكر ما شاء الأم كله أم كله خلاص مرق المشل يعني ما عندنا وقت كي بقول ما يالنا دول وخلاص يالنا بيميتشو خلاص جاي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقوله ده أجيل بنات خليه يفكر والبارن ذاته خليه يمبليكي كثير في التربية يالهم ده خليه يلقوه وقت اللي يقول يهجم وقت اللي يقول يوصوم ليش عرفوه في قدام ناسكم
3: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين أنا الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس اليوم ده يتقولوا سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق على الخلقان أنا زمان اللي هنت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل بيقملوا قريب الساعة 5 السوق ذاته والسود تلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل الكادي خلالي القيمة السنية القيمة السمحة حقيتها أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أنكون بسولهم وخلاص الأبين راجلات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاده خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرف صغيرة بقود ما ياتو مرات يمكن صغيرة بأمرة طمع زمان 9 سنه ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول انا دروب. رايك شنو في الرجل انا اسال الرجل التشادي انا اليوم ده رايك فوق شنو
2: حتى كلامك الحجيتي ده في دربه شفتي رجال التشاديه اول زمان ده انت مشيت مرك مش خدمه شغلانه مديره تهرة تجبت جبت ديال جميل الكل خدا خلاص نجيب خلاص تهوق ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسيالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعدت كي صليت أسرنا تمرو كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمشي تقعد برا مع الرجال تعالوا شو مع الرجال ده كي وخلاص وقت المخرج تقبل تجبت وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل اشا كل تاشو اشوتو خلاص تقولوا تعالوا سما يالكو كان عندك تيجي متهجم ما اوكي ده زمان لكن هسه راجل كان مرق من فجر بطن ما تشيفي له تشيفي له تويتر قال انا ماشي خدمي هو خدمي له الساعه 3 انتوكو اير نابوس 14 اير دي بوس اير دي بوس تقدر تجي تقول ما يالك تشيل خد عناك تخدي كان عندك كلام ما يالك انت اتو ما جا يا توما دا في لاند ما شوي عندك تشيف الايال اما هسه ما في الا انت الام انت الام بس انت بس مره وراجل ما لما كمورو قومي فجر لما ديجيتال ولا يلا كي كم ما يمشي يتلفوا يال وارين ذهاب 10 2 10 3 يشربوا دروك 10 3 10 2 يشربوا فيزا لم ده اباتهم ما قاعد يشربوا من كان ابات ده بيشربوا من ده كل ما بيجي له يال ده وانا نسال هسه اباتنا يال ده خليه يقبلوا 14 ذره خليه يقبلوا يجوا خدوا ما يالهم يهجوا ما يالهم ده يال ده ذاتك يا ايفون شانجي اما لكن يال بتخلوهم كيف في دين ابين ده ما يبقى هسه ده انا نسال للرجال خلي يقبلوا يكلقوا وقت شعر يجي يقودوا ما إياله يهجوا ما يا رجال دا كمال بنات كلها كان شافوا أباتهم قاية يجوا بيت دا يبقى لهم شيء آخر أما سخر تخلي في دين مرض تربية ما
0: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الأعداد والتقاليد السامحة في المجتمع الشادي هسا نجو في مشاكل مشكلة هنا الزواج زواج هنا الزمان وما هنا هسا عنده اختلاف مرة وفرق شنو هسا هجي ممكن تهجي لنا الزمان ده زواج جاكي كيف حاسة بيك شنو
2: أخيري زمان ده أخيري برحمتا ببركتا كان البني فتولة أهلات كله يجب هوقوا خلاص بهابسوكي هابسوكي خلاص البنت تقعد بهابسوكي بجي بشلوب ودو بيتها أهلا بأكمبانيه تمشي بختم لك القرآن قبل القرآن ده ختمه شعلوك ودوكي أم باكر مسكرو يلومو ناسكي هلو لكن حسرة البنت بي خلاص وفاتي هني خلاص بقولوا الراجع يسيلا يوش نوتي القمام كان فرشتو ما فرشتو كله تفرشو للشيطان وخلاص المشكلة بجي بعدين ده أجلك بس خلاص بروبلم يجي في فوائي لكن زمان ده ما عندنا مش وانا ندور اخلي بلدي يقبلوا مش انا زمان ده يهننوكي يختموا لك القران يشيلوك يوديك بكي اهلك قاعدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي اهلك ما عندها مشكله لكن الحس انا وتل دول ده
0: في مشكله قصه ما نعرف البنات بيجوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا الطلاق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العمهرنا هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحس ده منين ودوه من باس شهرين ثلاثه الا مرقت 40 مرقت مرة ده مين شهر أصل بس يفرتقوا مرة ده في فاتي بس بني ما يوضع بيتاك يفرتقوا
2: السيدة زمزم هو تيلي شغل الفوق أنا تعرفيوها انت بني دهابة صولك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي وهدين ده يختم لك القرآن يشو لك وقتك في وطيل تعرفي مسيب يلقاي في وطيل ده ما تعرفي شغل في وطيل سي خلا ما شيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت أنا من بيت أميكي ختموا ليكي شعروكي ودوكي بيكي قعدتي في سريركي أهلكي هوقوكي أماك سوتي مسكرة ناقو خلاص كان قعدت لك كان 17 يوم كان 40 يوم كله راجلك لك يدوي وديك بين كله منه أما لكن يوم الأرز بس يشولك ودوكي أقول ده أقول أنا رفعت قدراني
0: السيدة فالما تا ممكن تدي في لنا
3: السيدة فالما تا من هو الكمبورتما السمح أنا نعين الكاريالة الأرز زمان ما بتحنينا ولا بتدبكا ولا بتكبرتا ولا بتمشطا إلا المرأة
0: يوم ما دخلت
3: يوم واحد ما استقال اليوم البنات بيقولوا الأوين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح جارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعد دي الكزور واحد هو مجموعة الناس كلهم بعدلوكي ما بتعرفي وينو الإيد السمحة وينو الإيد الما سمحة بعدين انت بتيجي تمشي للدهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق ده الإنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشوفي انحراف اول بنات انا اليوم ده خلوا لي الطبيعة انا الامهات وشالوا لهم طبيعة اخرى وطبيعتهم دي ماش قد ودين في النقرة بس ما يعني كل مشى الصالون جاد مشى الفندق ولا مشى الشهر الأسد صابون جاي طلاق واجي شهر طلاق واجي
1: سيدي أنا زمان ده أخذونا عنينا كيف واسا بنا أنا بنانا ده والله سيدي قال لهم مقرنا قايدين ده رحلة بنات يعني شفت شغل وادين أجيب البنين اللي كلام الرفقانة بجوبة بوروها ده بس يتصم خلاص سيدي بيانك خلاص يعني وتر كله كي خلبطوا الزمان بنين بجوب لها كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلال أما دول أخبروا لي أنا ده كل بنين بجوب كريب الراس بعد ده كان خلاص ما أخيري ما هي خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان يلي خلاص يمتو مالي وكي ده غران البنين كل بصو أنكت وشوفوا راجل كي كيف شخلت شنو جاي من وين وكي قول ده بيمتو ريبونس أيه خلاص انتينك بطال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هني دسين هني يوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهنة أهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بعدين ما ده الهنة ربيجي بدقو في بكان على السوشيال بيجانجا دول وش البلي يجي يوم بدرس أهل الراجل اللي مشوا الأعداد كي يهمنوه ده كله عندنا أعداد كي يعني يكفوا أعداد وشنو قال يدرس للبنية ده بنية أنا كل أهل الراجل ما بلقو بشوف أم كل رجلي أنا كيفس أهلها يبغوا كيف وقالوا بتونس كله أعداد كيفس يمش بعد ده أنتوا دليلها نشيلين هما شيلين ده بنيه في بيت ذاته سوى لقطوا القرآن دول وفي بيتها هنا كل ناكل أراضي لقطوا القرآن شولوا بنيه ده بيجوا في بيتها كود بس 7 يوم خلاص بيجوا بصوت دسين مصفات هلا بنيه بخلوا في بيتها ببركتها برحمتك حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا عادات يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعب خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليه زاد يوم بنتين رحيلة تقول لي ماما دي سراب آمر يوم دي سهيني را ونو قلت يجو سولي سلينا قلت أنا دا أنا دا ما عادينا أنا عادينا انت بني تقول داخل بلا فايكي ويجو يا هنونوك يا راجلك وخلاص ما كتر ماما ما قلت لا أنا كنا أصر يا جماعة خلو عادنا رشية كير بعدين دخلوا لهم
4: يقول حتى المشك
3: يختاروا المشك
4: مشتم رستا في سعلا وحربين ما يدورو بس زمان إلي تسمي ليك مرة
3: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
4: وغلاو ما تحجي عشان
3: دقلت ما يجتسي غورو ما هلاو دلت إن دمانا يعني جال غورو ده بالراجل اللي انت شير صبر مرشي أكو وحلو كان الحلاوة تسوري كير وما تحجي نما المشد يكمل وهن لذات إلي مرة صبر في بيتها
4: يوم ما
3: صبورة يعني قبل يوم ما مرقت قبل
4: تسمي
3: لك لا أصلا ما مشي لده كله وتدخل بطولين كبس الاندوم قاتو هو قود دخلي معني اندودل وكي دوها نما شخص علي اندوها رقبتهم ده كله كنت ده كله علينا ما أعلم يعني أنا كل ما منهارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعلادنا ده شيء كي يوقت كده كلتورة أنا ده نعرفه ده كلتورة أنا تحدي ما سي يعني أصلا أخيدي بيجي شخص مش الكلام الهجاش ورطه البناء من بيت شو لو ده أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قلده شيطان قايا مش مام تلي فلا ده جيت سميش أنا زمان ده بيت اللي وده بيت هنا ده
4: بس
3: ده قال الكبير ما يدو توالي في أوتيل قايا شيطان قايا مام ده بس قايا جيب يفرتبهم ليه رأيدي الملمارة وشيطان ما قايا تجوز بكلام أخي ده قايا قريب بس ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عادتنا على زمان ده يشوفوا من ذات وطاتنا يقحلوا
4: وعندنا كي تظاهر عادات على زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدل وأي وقت تخط هن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه إلا كان مناسبة قاعد إدور قاعدة وكده تلقي البنات يعدلوا ويقبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هي بطن رجلينا ده قاعد رايحة أبيت
3: دخلت
4: هذا تقول لهم شنو وصية كده انتم لبنات ناس
3: والله إذا نوصوني عشان نقول شنو وأخذي ده ما شكرا لجيد ما شكرا الله بصد يعني المال يقول له جنة أنا في كتير راجلة قال تسي شكرا سمي في لي راجلة تجور فرحان أجو الله وسمي الله بس ما إلي يتسي الزينة اللي ناس برا تقول إلي يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسي كي قبل تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو تزاعت ما سمي هرم يعني ما أجل تم نوصون كي خليه أدو للرجال إذا كاد ما نعرف فيه تليفون نشوفه قال كاد أكل بس أنت ترى جيك حلال كي ذاته قال أجور ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتري أجور ما عنده حساب ليه ما نينا كلنا رايلين إن أنت فتش أجور البر دول اللي صاك ده وطلت لك ذنوب وطلت شيطان فراسة ويجي يتلف عليك بيتك عشان الراجل واي كان اللندلاني ويشوف كي أنت بيجيب لكم مشاكل وخلاص
1: سيتان هل لو يندس وخلاص يفرتوك في بكنا في كلام نخومات نفرتو اللي بس إنه سمع وأنا خليه سو زين عليه رجاله
4: هجين دك يدخلينا
2: أنا أقول عليه بناتي ده نقول لهم كي خليه قبول مش لنا أنا زمان تكن مرة قاعدة كان عندك وقت شيرة بالله إنك خدتي في رجلك وخلاص كان مشات كرة ترى دي سمن دي جورة مشتوك كروات مشتوك في بكي لكن أنا أدر قبل قال أنت تمشيتي أنت تهنيني ما ممكن ما ممكن إن الزمن كل أمانة هنونو مشتو وستون بس سالو ما في كل أمانة بمشتو وبهنونو اللي بنانا اللي قبل اللي تربي أنا زمان أستاذ عائشة
3: زمان الراجل يعني لوك بيجو مسلا
2: أنا ده رأيي أنت البناء كان تأخذ أقود المسكين وخلي المال يجي في رأسك كان مال جا في رأسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جا في رأسك لكن هسرة مش الفرمة ورثة أنت كان بنيكي نادم جسع على ده أسألو قارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قارة بسألو من فامي أقا كل بسألو كل أهلا بعرفو قبل بشلو بنتوكي لها لكن مش لسا كلام كنوريتي ناس قاية تابو المال كان جارة كان شنو كل شلو ينتو ما إندم لكن خليه قبولو لأن أنا زمان أقولو مسكين وخلى المال يجي فوقو أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبناتي
4: آخر كلمة كانت أنت موسية شنو لبناتك
2: آخر كلمة لا أنا نحج لبناتي ولي سبيان الهسرة خلي قبلوا شنو كل شيرا نانا نزمان أنا زمان ده كان في أخي دي كل والله كان أخذ ده يقول أجايز الهج وكلام الهج أول ده كان نعرفه من زمان نقبله لكن أخير الهسر شي اللي أمشي في أوتيل ده أنا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سي كده ما بعجم ده أنت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودوك ده شخص اللي تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبول الكلتيرة نزمان كان قبول الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شخص اللي كل الله يسهل لينا بارد ويقرفوا بيوتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا هسرة إياه الله هاد
4: السيدة فالمتا ممكن أنت قلت أنتين آخر كلمة هلاكي
1: آخر كلمة يقول لك شنو يعني الكلتيرة نزمان ده شغل عن زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى أنا أعمل يوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا أبوكو لنا يهجينا وبخلب لنا مالي خليني أعمل يوري في شغل كتير عليهم خير وأنا أقدر نقول لهم كأي أنا زمان دبا نقول فوق أنا أعمل يوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كل نقدر نخلوه ونخففوها ونوتل الناس ونبنات كل يسكرين يعطوا كل يلتراجي ياخد
4: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد الصمها في مجتمعنا التشادي مع السيدة عاشة آدم فضول والسيدة فلمت حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: d'investissement. Nos partenaires sont Conseil provincial de l'énergie Est, commune d'Amdiaras, African Park, ONG Adjourne National, Société Kaura Sarl, l'hôpital provincial d'Amdiaras, l'Association pour la compassion et unité pour l'espoir des vulnérables Cœur Tchad, réserve naturelle et culturelle de l'énergie.
1: La mère de fréquence, mère de fréquence, votre, fréquence votre radio. Votre radio. Fréquence, votre radio. Fréquence, votre radio.
2: استمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة الحلقة دي ندور نهج فيها في الفحص العام أو ما يسمى بإكزيما جنرال كثير من الناس كل ما قعدوا فترة يمشي يشوفوا في اللبتان فحص عام وبعض الناس كمان ما يمشي في المستشفى إلا كم بيجوا مرضان حتى يمشوا عشان كده اليوم نحن جينا في مستشفى الشفاء وقابلنا الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي وشغال في مستشفى الشفاء بدور نتكلم معاه في أهمية هنا فحص الطب العام وكذلك الإنسان مفترض يسوي فحص عام ده بكم فترة وقبل ما نجي نقابل الدكتور في مستشفى الشفاء عملنا جولة وقابلنا عدد من المواطنين عشان نشوف رأي حقهم
3: نعم طبعا قال نسي فحص العام غالبا كبه ثلاثة شهور خلال نسي يعني تحليلات عام كده نشيف عندي شنوبه يعني وكده كمان نشيف الشيء إذا كان أنا مريض كمان ممكن نعالج نفسي قبل ما أنا قتيت من المرض يعني
2: من الفحص تسوي ده أنت لقيت فايدة منه
3: نعم طبعا فايدة يعني نصيحة لي أنا بعد الأحيان نشعر بجسمي تقيل وكان سويت الإكزامين قد يكون عندي بالي كمان نشيل دواء هنا بالي وبعد الأحيان كان يقول لي عندك تيفويد كمان نشيل دواء هنا تيفويد فمش ده أنا هسه ماشي وغالبا السكر كله كل شهر نشيف هل يعني السكر ارتفع ولا قاعد في محله تمام كمان نشيف صحتي إن شاء الله
2: أنت كوصيتك شنو للناس ما
3: بيسووا ده عشان يمكن يسووا فحص العام والله أنا نوصي لإخواني التشاهدين كلهم ده واجب إنساني تحافظ نفسك من الأمراض يعني كل شهر تمشي المستشفى يعني شغل تافه بس تمشي كفيه ويسوي لك تحاليل تشوف نفسك هل انت نسي ولا ما نسي يعني نوصي اخواني شاهدين خليه يجي المستشفى ويشوفوا نفسهم قبل ما يجي من الامراض ان شاء الله
4: نعم قاعد نسي فحص العام ده يجدد صحتك كيف تكون دائما تحاول يعني تشوف صحتك عديله كل فتره بعد فتره وكده
2: في ناس ما بيهتموا بالفحص العام انت وصيتك
4: ايه الفحص العام ده هو مفيد جدا يعني لازم يهتموا فوق عشان تشوف صحه جسمك كيف ودائما تحاول فتره لفتره تجدد الفحص عشان تكون صحتك وتعرف شنو في جسمك وشنو
5: بوجعك
4: وشنو ما بوجعك
5: قاني سوي كل زمان جدول أنا جلزمي وأنا أنا فيس وكل اللي قاني سوي لي كلام ضمان الصحة كده بس كأني بقاني سوي وده من باب الطوية ده عديل مرة وقت ليه عشان أنتي تفكر في أغذية أنا قبل تتناول ده ويعني شنو سكريات أنا قد زيادة ولا ما زيادة ليه عشان مرض ده كيوم جالك كله تقدر تستقبله وتقدر تشيله ليه هنا قد ولا قبل هو كيدخل في جسم ده بزيادة كأنتي وفحص عام ده هو هذه المرة لصحة حنك انت له ده عشان لتنظيم انا اغذيه حنك انت له من باب السلامة ده الافضل تسي اي ما شهر او اي ما ثلاثة شهر على حسب الاستطاعه كده لكن ويوم تسي ده سي فحص عام كده وده الافضل
2: وصيه شنو للناس اللي ما بيسووا فحص عام ده
5: وصيه حقي انا ده الاحسن اللي بيسووا اللي ما يعجزوا فوقه عشان عجز اليوم ندامه الغد انت ولا ممكن يجي سلام باكر تندم ده احسن تسوي تراجع كده وانا ننصحك اخي كان اختي كان اخي كله تسوي الفحص ده لا عشان تشوفك انت احوال انا انت كيفك قاعد تسوي ده مرض الواحد خاصه خفيف ده كل ما بكربك من غيرك يعني وده الافضل
2: مرحبا بك سيد عبد العزيز محمد في استديو راديو تشاد
6: مرحبا
2: في البدايه دكتور ممكن تكلمنا الفحص العام ده معناته شنو
6: الفحص العام ده هو كشف عام المريض يجي لك يقول لك ندور كشف عام تستقبله تشيل تنسيون حقه تشيل وزن حقه كيلو حقه مرات تشيل تاي حقه تشيل الدرجة حرارة حقه تكشفه تخطه في السرير تكشفه تاك تاك تاك تشيفه وبعدها تنتي بيلان كانتوا البيلان ده كان من الدم من الراجو كل تنتيليا وبعد يمشي يسوي بعد كان النتائج تلو كان انت تجي تشيفة
2: كثير من الناس للفحص العام ده ما قاعد يسوون أهمية حقه شنو في صحة هنا إنسان ده
6: الفحص العام ده هو مهم ده معناته شنو يخليك انت المريض ولا زول الجد للدكتور ده تلقى ايدي في جسمك شنو العديل شنو ما عديل كل تعرفه وكان عرفته بدري ده العلاج كله بعدين يكون سهل لكن كم ما قاعد يصير البيلان دي سانتي وكي تجي إلا كيوم مريض وكذا العلاج كله يكون شيء صعب والثمن كله يبقى تقيل وكي دونك وقاية وهوك زيادة ده كان البيلان ده يخليك تصير الوقاية بدري كي يقول لك ها انت ده عندك وزن هناك ده تقيل كتير فكر لوزنك كم ما تفكر لوزنك ده أمراض قلبية ولا أمراض هنكلة ولا كي يشيبك دونك أوقات دونك خلاص يخليك أنت تشيل وقاية هناك وتجتنب شغل الليزك اللي وزن دي يبقى زيادة ده تجتنبه ولا يقول لك سكر هناك ده مرتفع جينا هسه سوينا ما دخل عليه سكري لكن جاي يميل عليه السكري دونك أوقات خلاص تقبل ده كان تشيل وقاية هنا لما تدخل في المرض وبعدين يبقى صعب شيء الكمبليكاسيون
7: مثل بعد كم فترة الإنسان يسوي فحص العام ده؟
6: والله سيلون الريكومنداسيون ده وهلو ده بعد 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنويا كما ما فيك يقول سنويا ده كان نادم تقدر تسير بيلان كي بعد بيلان دي سانتي دي يكون عديل يقليك تلقى إيدي في جسمك كي هل جسم ده ماشي عديل ولا ما عديل هو العربية ذاتك الوتير ذاتك لازم كان تسير فوق ريفيزيون عديل ده اسمه ده دونك الجسم هنا الإنسان كله ومشي ده بس كان انت تراقب بقريب ده كيوم بعدين أبا كله علاجه ده يبقى ساهل وما عنده كومبليكاسيون زيادة. لكن كما ما قاعد تراقب ماشي بس ماشي ده يوم تجده يكون صعب.
7: بعض الناس مثلا الفحص العام ده ما بيسووا عشان يقولوا غالي مرة كده. انتوا في ميدان العمل ده تشوفوا كيف ده؟
6: والله مرات ده احيانا هو سهي كلام ده نادم اليوم بهله ده شيء صعب. تجي بس تقول تسي بيلان دي سانتي ده كما ما اثرت قلبك ده ما تقدر تسوي. لكن هو الحلو ده كان تقدر تسوي ده يكون عديل يساعدك عشان كيوم وقت ده علاج ده يبقى تقيل كان ماشي بدري كي انت قاعد تشيل الوقاية هناك ده كان بعدين وقت كل ما يبقى صعب زيادة اي صعب يكلفك لكن سنويا ده نادم تبرمج وتسويه في بلدان الآخر ده بيجي له مشي سيستماتيك وهسه في انجمين وكل الشركات وادين ده فيهم ناس شغالين في عمل اللي يقول لك سنويا ده لازم امال هنيدي يسولم بيلان دي سانتي دونك خلاص كم بعد صوت البيلان دي سانتي ده خلاص ان ده مشكله كل يقولوا لي هاي فلان انت مشكله هناك ده زي ده تجتني من ده وخلاص مرات ده بعد الاكزامين بيلان دي سانتي ده الناس كورينا شغل الماء دي اللي جينا ده بعد فتره كان قبل لي يقول لك دكتور خلاص انا كي حسيت بنفسي كي من شغل ده وروتيني وخليته ده جسمي كي خير فوقي دونك ده كله من الفوائد هنا البيلان دي سانتي
7: مثل الانسان كي ما يقدر يسوي فحص عام ده شنو كي الامراض مثلا خطيره مره واكي عشان يسوي له ده في كل مره ده
6: والله هو حاليا ده من الامراض الزياده كي ياثر معايا ده الناس الكبار السكري التنسيون وامراض هنا الكلى هم دول كله كي كان بدري بس انت اكتشفوا اللي يقولك ده ما توصل للكمبليكاسيون للصعوبات يتابوا معك كان في هبوب كل ينتوك وكي ما توصل لكن كم ما قاعد تسوي فجأة كمشي انت عندك سكري ما تعرف فجأة كبز وقيت جيت اللي جو مرتفع مرة واي اكون دستاك في كوما ولا شون واي دونك التكلف قوة حقه كله يبقى تقيل دونك الناس الكبار في السن ده كان عندهم استطاعة يسول بيلان كان سنة كله يمشي للدكتور يشيفة يسيلي يكشف هنا قلب يشيل الدخط حقه يشيل السكر حقه يشيفة كلا حقه في بقى كان دي انتي تو يا تو ديسيجن كلي البعد من الكومبليكاسيون
7: بالنسبه للفحص العام ده مثلا للناس الصغار والشباب والكبار كلهم سوا بس ولا مثل الشباب والصغار ده يسووا اكثر من الناس الكبار
6: هو طبعا الايال الدقه كلها لازم في بلدان الاخر ده عندهم البيلان البيدياتر قاعدين صغير منه اللي في 6 أشهر يشيف البيدياتر حقه في 9 أشهر يشيف البيدياتر يجي في 11 شهر كله لازم يشيف البيدياتر في 12 شهر وكان جاي كبير كله لازم يشيفه بيسك عندنا انومالي نقولوا يا تو حنا الصغير كان جاي كبير ده حاجات وادين امراض وادين يقدر يكبر فوق هاي ديفورماسيون دول ولا كي دونك كان جاي يشيف بيدياتر ولا يمشي دكتور ولا صغير مش الجاي اخر ما جاي حجي ولا اسمه لي دول كي كان الفامي لا هذا كله يقدر يودي لي دكتور ده صغير ده تم وقت مش ميشيلدا سانا ميشيلدا لكن ما جا يقدر يروح ولا ما جا بهجي دونك الدكتور يشوف المشكله شنو هل شغل ده عديل ولا ما عديل وخلاص يخليكم تشوفوا بريديسبوزيشن انا كان شغل انا علاج كله يقول لك لا لا شغل لا لازم نعالجه كما انا علاج كله يقول لك لا لا هدى خلاص يكبر فوقه ولا كله يخليك المهم تشيل وقايه والجن كله لازم يسول اكزامين اكزامين يسو البيلان ده هسه امراض واجين هيباتيت تيدا في اتش واجين ده عندهم لكن ما يعرفوا يجي يقول يدور ينتي دم اخو مردان ولا كي بعد يجي يسو ده يقول لي انت مردان ما تقدر تنتي دم دونك وايد ده هو تاريخ اكله بتهد ما عنده خبر دونك كم بدري بس جاي يمشي يا اخي انا ندور سولي بيلان هنا في اتش انا ده قاعد في خطوره ولا عندي ريسك وايد مشي ده لما في الدم ولا شغل وايد ده يخليه يشيل الديسبوزيشن حقه ويجي كان اللي جو كله خلاص تريتمان قايد يخطوه فوق بدري ما يلقى كومبليكاسيون بعدها.
7: بعض الناس مثل بيقولوا فحص العام ده ما عنده فايده عشان نادوا انت تحس بالمرض حتى تمشي قبل ما تحس ده ما تمشي بيقولوا ده ردكم شنو انتم؟
6: لا لا لا نادوا ده ما تقول انت قايد رايخ بس تقول قال لا لا انت عافي امراض وادين ده نقول مالادي لاتانت هو بيصير بتشيت بيصير بتشيت يوم يرمك ده خلاص ويصير في حات وايد شيء كومبليكي دونك كلام الناس بيقولوا لكن ما في دربك كان نادم عندك استطاع ده شك سيم وستة أشهر ولا سنة كده أمشي قول سولي كنترول كسكر حقي ده كيف ولا تانسيون حقي ده كيف ولا أمراض إيباتيت فياش ما والدول راقو بولي لكن تقول ما عندك انتري ده ما هو
7: وبعض الناس كمان مثل يخافوا كي واحد بدون ما يحس بمرض يجي يسوي مثلا فحص ده يخاف كي يقول له عندك أمراض خطيرة مثلا زي السيدة وكذا كله يقوله ده انتو كأطباء ده وصية عناكم شنو اليوم
6: والله وصية حقنا ده نقوله الخوف ده هو قايد نادم تخاف وكذا قايد لكن الأفضل والأحسن ده كم مشيت سويت الكشف ده آخر لكن كان تخاف تخاف ده تخاف لمتى ما يبقى متى ما تقول هو يجي يمرق كيوم مرق ده يبقى صعب دونك كان خوف هناك ده خليته ومشيت انت مشي عندك شكك كي شغل وايد ما عجبك ولا كي مشيت شافوا لك بدري ده علاجه كله يكون سهل وما يكلفك زيادة لكن كان انت خوف خوف خوف خوف ما مشيت بم يمرق ده علاجه ده يكون صعب ويكون تقيل والتكلفة كلها بالتاني يبقى كتير ما الرواي دونك الوقايه ده هو خير من العلاج مش ما بقوله
7: خلينا قاعدين في نهايه البرنامج وصيه هناك شنو للناس عشان يجوا يسووا للفحص العام
6: والله وصيه حقنا ده نقول لهم خلي يحاولوا الحياه صعبه لكن نادم سنويا ولا 6 اشهر كي تجي كبس تشيف جسمك كبس كيف قاعدني هيس ولا شنو هقيمه عديل ولا كده مهم مره وايد وانينا لسه ما دخلنا زياده ما قال لكن في بلدان اخر ده الناس فاهمين الموضوع ده بدري الوقايه بس بوكو بليس لا بريفنسيون ده وزياده من العلاج دونك بدري بس نادم عندك استطاعة تحاول كتجي كان 3 شهر ولا 6 شهر ولا سنويا كقول تسوي ده يكون احسن يساعدك لك انت عشان كيوم مريض قبل جدا مرات ده يكون صعب ما يعرفوا شنو عندك زمان وكي لكن كان مش البدري كي انت تعرف عندك تنسيون عندك دواء قاعد يشيله يوم تجي اللبتان تقول انا ده دواء اول كل عندي دواء مش اللي قاعد يشيله وكيفية حقه كل دواء مش اللي قاعد يشيله حتى كان سكري كل لا انا ده دواء عندي سكري دواء مش اللي قاعد يشيله وحاليا ده حسيت بشغل مش اللي ده يخلي للطبيب ذاتك يوم انت تجي تلقى ده خلاص يكون عندك ايدي في شغل الجباب وشنو اللي استعمالها ولا ديسبوزيشن حق الشيلة ده يكون سهل كمان مش النادم يجي بس شيما معروف كبز يجي وكدابة من جديد فكوا ليه دوسيه ولا كي كارنيه كله ما عنده مرات ده الكارنيه ده ذات مهم ناس واجين ده كارنيه ده عنده 10 كارنيه بكان مشهر لكن هو كارنيه ده من الواجب ده يكون عنده كارنيه واحد بس كارنيه الواحد ده تمسك عديد تخطه كم مشهر لابتان جيب ده تخطه كيوم ماشي تاني مرة كلها تشيلة عشان دواء الأول كتبه لك المرض الاول كله يخلي للدكتور يعرف شنو مرضك الحالي وشنو الكومبليكاسيون يساعد زياده
8: شكرا جزيلا
6: جزاكم الله الخير واحسن
7: مستمعينا في كل مكان هكذا طب مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع الفحص العام وذلك مع الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي بمستشفى الشفاء. في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش وبني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية الشادية، يسعدني أن أحييكم. السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج الغصمة العربي من الإذاعة الوطنية. نبدو أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 دقيقة. في خلال هذه الفترة تجدون برامج منوعة وكذلك منوعات غنائية. 45 دقيقة في الهندسة الصوتية المهندس أجيدي روبير. أما هناك في طاولة المراقبة جيمتا روجي. أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يعدها ويقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية عمر حسن دهب. مساء الخير عمر.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. وإلى العناوين: دولة جنوب السودان وقضايا السلام، موضوع قمة تعقدها اليوم اللجنة العليا التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بهذا الأمر. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد كوغوري يمثل رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو. العام الدراسي الجديد يقترب جدا، يومان وتبدأ الدراسة، فما هي الاستعدادات في كافة الأراضي الوطنية؟ رئيس الوزراء سفير ألمي هلنا يطلع على الحقيقة خلال اجتماع يعقده اليوم مع اللجنة الوطنية للخريطة المدرسية. الذكاء الاصطناعي واقع لا يمكن العمل بدونه اليوم، لكن تسخيره في الخدمات الإيجابية موضوع آخر. السلطة العليا للإعلام والإعلام السمعي والبصري تتبادل المعلومات مع رواد الإعلام والشركاء. أهلا بكم من جديد. شارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين بالخارج أحمد كوغوري، شارك ممثلا لرئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مكتبه مساء هذا اليوم في أعمال قمة اللجنة العليا التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بقضايا دولة جنوب السودان. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: الاجتماع المشترك عبر تقنية الفيديو الذي شارك فيه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج أحمد كوغوري يتعلق بالأوضاع الراهنة بجنوب السودان والمتعلقة بالانتخابات المرتقبة والأمن واحترام حقوق الإنسان. تركزت مداخلات المؤتمرين على القضايا الانتخابية العالقة، بما في ذلك خارطة الطريق الانتخابية وحدود الدوائر الانتخابية والتمويل والمشاركة السياسية والأمن الانتخابي وتسجيل الناخبين والمسائل ذات الصلة. رئيس جنوب إفريقيا والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إغاد ورئيس الاتحاد الإفريقي، جميعهم أكدوا إلى أن هذا الاجتماع المشترك يمثل نقطة تحول للترتيبات السياسية التي تحكم العملية الانتخابية في دولة جنوب السودان، مع ضرورة الاستمرار لاحترام الاتفاقية وحل القضايا السياسية والانتقالية العالقة عبر الحدود. أما في مداخلته وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج أحمد كوغوري أعرب عن خالص شكره وامتنانه لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بجنوب السودان على مبادرتهم القيمة لعقد قمة سيسين الافتراضية في وقتها المناسب بغية التزام اللجنة لدعم شعب جنوب السودان الشقيق خلال المرحلة القادمة.
1: استقبل معالي رئيس الوزراء السفير ألمي هلنا استقبل صباح اليوم بمكتبه وفدا من شبكة النساء رائدات الأعمال التشاديات بقيادة السيدة أنت فالكارامبي رئيسة الشبكة. وقد بحثت المقابلة تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في مجالات ريادة الأعمال والابتكار. كانت المقابلة بحضور معاوني رئيس الوزراء من الأمانة العامة ومكتبه. محمد المهدي أحمد عبد الله.
3: إن إعادة بناء تشاد كما ينص دستور الجمهورية الخامسة لن تتحقق دون إشراك فعلي وكامل للمرأة التشادية في مختلف مسارات التنمية، كما أن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا هو خيار وطني تسعى حكومة السفير ألمي هلنا رئيس الوزراء وبتوجيهات من رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى بلورته على أرض الواقع. وبهذا الخصوص فقد استقبل معاليه صباح اليوم الثلاثاء 29 من سبتمبر أيلول 2026 وفدا من شبكة النساء رائدات الأعمال تتقدمهن رئيسة الشبكة السيدة أنت فالكرامبي، حيث أشاد رئيس الوزراء السفير ألمي هلنا بجهود النساء سيدات الأعمال وبصماتهن الواضحة في الارتقاء بالمرأة التشادية، مشيرا ألمي هلنا إلى أن حكومته لن تدخر وسعا في توفير بيئة عمل آمنة لحواء تشاد وداعمة تضمن فرصا متكافئة لها في مجالات الابتكار ابتكار وريادة. كما استعرض الجانبان خلال اللقاء أيضا أهداف الشبكة وأنشطتها المرتكزة على تمكين المرأة التشادية في مسارات تنموية متعددة. وكان اللقاء فرصة لطرح جملة من الصعوبات والتحديات. هذا وعقب المقابلة صرحت رئيسة شبكة النساء رائدات الأعمال في تشاد أنتفال كرامبي بالقول:
4: عنينا شغلنا الشبكة، الشبكة أنا أوين تجار في شبكتنا دي، عندنا أوين، عندنا بنات شباب، عندنا أوين كبار، وكلنا كلمنا ده جينا لوري البريمير مينستر ندورشوا ليه أسمانا نشوفوا معايا قدام شغل نقدر نسوي لبلدنا.
3: جدير بالذكر أن شبكة النساء رائدات الأعمال من أبرز مهامها منذ تأسيسها هي تمكين المرأة ودعم المبادرات الملموسة ودعم بيئة ريادة الأعمال النسوية.
1: هذا وقد عقد رئيس الوزراء سفير لمي هلينا اجتماعا مع أعضاء لجنة المجلس الوطني للخارطة المدرسية، وذلك للإطلاع على الاستعدادات الأخيرة لبداية العام الدراسي الجديد 2026-2027. كان ذلك بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد وشركاء البلاد في هذا المجال، أي المجال التعليمي. علي بشاري.
5: الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026-2027 والوقوف على مدى استعداد المؤسسات التعليمية في كافة الأراضي الوطنية، كانت هذه أبرز نقاط الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء السفير ألمي هلنا أعضاء المجلس الوطني للخريطة المدرسية. رئيس الوزراء قال إن هذا اللقاء يحظى بأهمية خاصة لنظامنا التعليمي، لأنه يأتي في لحظة حيث بلدنا منخرطة في عملية تحول لمؤسساتها ولسياساتها العامة. وبالفعل فإن مسألة التعليم توجد في صلب هذا التحول، وأنه من واجب مسؤولياتنا الجماعية العمل على أن يتمكن كل طفل تشادي أينما وجد على التراب الوطني من الحصول على تعليم ذو جودة وفي ظروف كريمة وعادلة ومتكيفة مع واقع بيئته. أما وزير الدولة وزير التربية الوطنية والترقية المواطنة دكتور محمد أحمد الحبو فقال إنه على الرغم من الأيام القليلة المتبقية لدخول العام الدراسي، إلا أن قطاع التعليم يواجه نقصا هذا العام في المعلمين يقدر عددهم 4150 معلم، وأن هناك ما يقارب 27,000 فصل دراسي قد تم بناؤها من الطين أو من القش ويبنيها الآباء بعد موسم الأمطار. لذا يجب العمل بشكل عاجل ووضع ميزانية لبناء الفصول الدراسية حتى يتمكن الأطفال من الدراسة في ظروف جيدة. أما نائب رئيس الوزراء السيد ليمان محمد فقال إنه ومن خلال الاستماع لما دار في الاجتماع فإنه قد تم التطرق إلى معظم الصعوبات التي تواجه التعليم، ولا سيما الردود التي قدمها الوزير المكلف بالتعليم، حيث تستدعي انتباهنا واهتمام الجميع نظرا لأهمية التعليم للجميع. رئيس الوزراء سفير ألمي هلنا وفي ختام الاجتماع الذي شهد مداخلات عدة قال بأنه لا يجب أن ينظر إلى الخريطة المدرسية على أنها مجرد وثيقة إدارية فقط، بل يجب أن تصبح إحدى أدوات تحول نظامنا التعليمي، ويجب لأنها تمكننا من معرفة أماكن احتياجاتنا وترتيبها حسب الأولوية.
1: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي موضوع تبادلت حوله السلطة العليا للإعلام والإعلام السمعي والبصري المعلومات والآراء مع رؤساء ومدراء المؤسسات الإعلامية خلال يوم ترأسته رئيسة السلطة حليمة سعدية علي. مصطفى بشارة محمد.
6: يهدف هذا اليوم إلى تبادل المعلومات مع الجهات المعنية في قطاع الإعلام إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويعتبر هذا اليوم فرصة لتبادل المعلومات حول الخطة والاستراتيجية الثلاثية للهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري لعام 2026 و2028، ووضع الخطة التشغيلية التي ستدعم الصحافة والبطاقة الصحافة ومشروع بناء دار الصحافة، وكذا مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في ممارسة الصحافة في تشاد. وبهذه المناسبة رحبت رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما حليمة السعدية علي بالحضور، وأكدت أهمية هذا اليوم الذي سيتبادل فيه مختلف ممثلي وسائل الإعلام العام والخاصة بمعلومات وتقديم الآراء حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مضيفة بأن السلطة قامت بتحويل الالتزامات إلى أفعال في عام 2026 واعتمدت الخطة الاستراتيجية لثلاث سنوات مع أخذ جميع التوصيات في الاعتبار التي تعزز الحوكمة الداخلية والشفافية للمؤسسة وفتح حوار مع جميع الجهات الفاعلة في قطاع الإعلام لمنع الأزمات وتقديم الدعم لوسائل الإعلام وذلك لتحديث الأدوات وطرق عمل السلطة لتلبية التوقعات الجمهور ومهني وسائل الإعلام العامة والخاصة.
1: خمسة منظمات شعبية تقف إلى جانب الحكومة في مواجهة التغير المناخي وذلك عبر مؤتمر محلي نظمته تحت عنوان المؤتمر المحلي للشباب نسخة 2026. أعمال المؤتمر ترأسه وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس. عبد الله هارون آدم.
7: الشباب التشادي في صميم العمل المناخي والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة شعار اختاره المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ في تشاد نسخة العام 2026 بهدف تعزيز معارف الشباب وقيادتهم ومشاركتهم الفعالة في قضايا الحوكمة المناخية. وينعقد المؤتمر في وقت تواجه فيه تشاد تداعيات متزايدة للتغيير المناخي من أبرزها الجفاف وشح المياه والتصحر، وهي تحديات تتطلب تعزيز مشاركة الشباب في إيجاد حلول مستدامة. وخلال افتتاح المؤتمر أكد وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس أن الشباب يمثلون أكثر من 60% من سكان البلاد، ما يجعل إشراكهم في مواجهة التحديات المناخية ضرورة أساسية. وجدد الوزير دعمه لمخرجات المؤتمر مؤكدا التزامه بإدماج مقترحات الشباب ضمن الاستراتيجية الوطنية إلى جانب دعم المبادرات والمشاريع الشبابية المبتكرة فنيا وماليا. هذا ويشكل المؤتمر منصة للشباب التشادي لطرح أفكارهم ومقترحاتهم والمساهمة في صياغة حلول تعزيز القدرة على مواجهة أثار التغير المناخي ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.
1: 28 من سبتمبر من كل عام يوافق اليوم العالمي لمكافحة داء الكلاب، وقد قدم أمس بهذه المناسبة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بيانا نتابع أهم ما جاء فيه مع حسن موسى حسين.
8: في إطار تعزيز التنسيق بين قطاعات الصحة الحيوانية والإنسانية، تؤكد وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبر بيان قدمه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في 28 من سبتمبر من كل عام، يصادف اليوم العالمي لمكافحة ضد سعر الكلاب، وهي مناسبة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة هذا المرض الفيروسي الذي ينتقل في الغالب عن طريق عضة الحيوانات المصابة وخاصة الكلاب. ودعا البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في بيانه إلى تعزيز حملات التوعوية وسط المواطنين وخاصة أصحاب الحيوانات ولا سيما الكلاب، وعلى التزام بالتطعيم والمتابعة البيطرية في 10 دوائر العاصمة عن جمينة، إلى جانب التعامل السريع مع الحالات الاشتباه والتعرض للعض من الحيوانات. كما شدد على ضرورة الاهتمام بالصحة الحيوانية باعتبارها جزءا أساسيا من حماية الصحة العامة، مؤكدا أهمية المسؤولية المشتركة بين المؤسسات والمواطنين للحد من مخاطر داء الكلاب وتشجيع الإجراءات الوقائية والتلقيح وتعزيز التعاون بين القطاعات المعنية من أجل حماية الإنسان والحيوان.
1: ينظم برنامج دعم المناطق الصحية بتشاد في مرحلته الثالثة ورشة لعرض حصيلة عمله في الفصل السابع والتخطيط للفصل الثامن من البرنامج. ترأس أعمال الورشة الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد. محمد عمر إدريس.
9: هي ورشة تقييمية دورية تجمع وزارة الصحة العامة والوقاية وشركائها الفنيين والماليين لتقييم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من هذا العام ووضع خطة عمل للنصف الثاني آخذة في الاعتبار التحديات الميدانية. ويستهدف البرنامج بشكل مباشر ولايتي البطحة وشاري الأوسط لتعزيز الركائز الستة للنظام الصحي من حوكمة وتمويل وكوادر وخدمات. في كلمته ممثل مدير مكتب التعاون السويسري في تشاد أليو باتريكي رحب بالمشاركين مؤكدا أن هذه الورشة تشكل محطة لقياس ما تم إنجازه وإعادة توجيه أعمالهم المستقبلية نحو هدف مشترك وهو التحسين المستدام لصحة السكان سيما الفئات الأكثر ضعفا. من جانبه الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة الدكتور محمد أحمد حامد أكد أن هذا البرنامج يقترب من نهاية تنفيذه رغم النجاحات الكبيرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات، منها تبني وزارة الصحة لمكتسبات البرنامج في مقاربة الصحة الواحدة وتوطيد هيئات الحوار الجديدة ومواصلة عقود الأهداف والوسائل مع الهياكل الصحية. وقد أوضح الأمين العام أن نتائج هذه الورشة ستحظى بمتابعة دقيقة من قبل السلطات العليا للوزارة، داعيا المشاركين إلى التركيز على تثمين التجارب ونقل مكتسبات البرنامج إلى الوزارة لضمان استدامتها بعد انتهاء البرنامج. يذكر أن البرنامج يتم تنفيذه من قبل مديرية التنمية والتعاون السويسري عبر اتحاد المهد السويسري للصحة العامة ومركز دعم الصحة الدولية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
1: بعد إعدادها سياسة التدريب المستمر للكوادر الصحية في تشاد، وزارة الصحة العامة والوقاية تنظم ورشة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية عبر مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد، ورشة للمصادقة على هذه السياسة. أعمال الورشة ترأسها المدير العام النائب للإدارة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة والوقاية. تقرير عز علي علومة.
10: يعكف المشاركون في أعمال ورشة المصادقة على سياسة التدريب المستمر وتقييم أداء العاملين في مجال الصحة على دراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمراجعة الشاملة والمصادقة على النتائج النهائية لتقييم الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين. في كلمته منسق مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد الدكتور حامد جبر قال إن ورشة المصادقة واعتماد الوثائق لإدارة الموارد البشرية الصحية تمثل مرحلة حاسمة للوثائق المعروضة التي تعتمد على ثلاث ركائز أساسية، وهي التدريب المستمر للكوادر الصحية وتقييم الأداء وتثبيت الكوادر الصحية. كما أكد منسق المشروع الدكتور حامد جبر بأن الأبعاد الثلاثة تقع في صلب جودة الخدمات الصحية. لدى افتتاحه أعمال الورشة، المدير العام النائب للموارد البشرية بوزارة الصحة العامة دومباي أومي أوضح بأن هذه الورشة تأتي في سياق تولي فيه الحكومة بقيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو أهمية خاصة لتحديث النظام الصحي، وذلك بهدف وصول السكان إلى خدمات صحية ذات جودة عالية. كما أضاف دومباي أومي بأن هذا الطموح يتطلب ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية في مجال الصحة، فمن هذا المنطلق شرعت وزارة الصحة العامة عبر مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد إلى إطلاق عمل تحليلي يهدف إلى دعم إرساء عمل وطني متناسق لإدارة الموارد البشرية إلى جانب تعزيز كفاءات العاملين في المجال الصحي.
1: تقود وزيرة الشؤون الاجتماعية زهرة محمد عيسى بعثة رفيعة المستوى تضم عدد من السفراء والشركاء المانحين والتقنيين إلى مدينة أمشرس، وذلك لمعرفة أولويات واحتياجات سكان ولاية إنادي الشرقية. عباس أبكر مصطفى.
11: وزيرة الشؤون الاجتماعية زهرة محمد عيسى برفقة سفيرة المملكة المتحدة وسفير دولة ألمانيا الفيدرالية إلى جانب الشركاء المانحين وصلوا إلى مطار أمجرس الدولي، وقد استقبلهم الأمين العام لولاية إنيدي الشرقة محمد صالح آدم والمسؤولون المدنيون والعسكريون إلى جانب سكان أم جرس. بعد مراسم الاستقبال الرسمي توجه الوفد الوزاري صوب المدينة لعقد اجتماع عمل مع القوى الحية لمعرفة احتياجات وأولويات السكان.
12: نبتدي معهم سوا يشوفوا شنو حاصل وبروجي ده كيف شنو نسوي عشان بروجي الحصة جاي عنكورة لين أكسلري يمشي عجلة والوادين نجيبوا عشان يقلنا إفكاس في موما الحصة جايين ده نونكم مش الكل كلنا كنا خدم واسو كان قبل ده علينا حكومة مزير هكنا إننا شلنا كل جاي كحكومة يعني سموتو رئيس هاد جال فيفرنا ونازا كلنا تو كساك فيفر تاكس كل ما عنده فيفر الجاي هنا ربطمنا ودو خارج ما بارتنر كل كنا لوم ونيجيري سيتياشون ده.
11: عندئذ تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية زهرة محمد عيسى ومرافقوها المنشئات التي تخدم المجتمع بدءا من مخزن البذور المحسنة والسلخانة للمناقشة مع المستفيدين هذه البنى التحتية وبحث آليات كفيلة تنقذ المواطنين ومواشيهم من صعوبات وشح هطول الأمطار. كما وصلت الوزيرة إلى مركز إداري بردواني لمعرفة احتياجات السكان في هذه المنطقة. أمجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: قدم المجلس الولائي لولاية اللوغون الغربية مساعدات مادية لمركز تدريب وتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة موندو. عمر محمد موسى.
13: دعما لجهود المركز في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قدم المجلس الولائي لولاية لوغون الغربي معدات منزلية ومواد غذائية لصالح مركز برتمي للتدريب وتكوين ذوي الإعاقة، وذلك في إطار اهتمامات المتواصل بالفئات الخاصة. رئيس المركز بيتونا مويس ألقى كلمة عبر فيها عن شكره العميق للمجلس الولائي على المبادرة الكريمة، مؤكدا أن الدعم المقدم سيعزز من قدرة المركز على خدمة المستفيدين وتطوير برامج التدريب والتأهيل. من جانبه تحدث رئيس المجلس الولائي بولاية لوغون الغربي علي بكر مشيدا بتوجيهات رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الداعية إلى رعاية الفئات الضعيفة، وحث على تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية لضمان استمرارية مثل هذه المبادرات التي تخدم شريحة مهمة من المجتمع. هذا واختتمت المناسبة بتسليم معدات غذائية وغيرها من المستلزمات في مشهد جسد روح التعاون والتكافل الاجتماعي. من مدينة موندو، عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة، لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. قمة عليا عقدتها اللجنة المعنية التابعة للاتحاد الإفريقي المختصة بشؤون دولة جنوب السودان وقضايا السلام فيها، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد كوغوري مثل رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مكتبه هنا بالعاصمة جمينة. مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وزير رئيس الوزراء السفير اللامايها لنا اطلع على واقع الاستعدادات في كافة الأراضي الوطنية خلال اجتماع عقده اليوم مع اللجنة الوطنية للخريطة المدرسية. رئيس الوزراء دعا المعنيين إلى اتخاذ كافة التدابير لجعل كل مواطن تشادي يدخل المدرسة. بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واقع لا يمكن العمل بدونه اليوم، لكن تسخيره في الخدمات الإيجابية موضوع آخر. السلطة العليا للإعلام السامي والبصري نظمت يوما إخباريا تبادلت فيه الآراء مع رواد الإعلام وشركائها في هذا المجال. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والمتابعة عثمان آدم الدود، وفي التنفيذ الفني داب صديق ركن فيديل. هذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ بعد انقطاع لمدة نستأنف تقديم برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله موضوعنا اليوم في برنامج صفحات من التاريخ الذي نقدمه لكم عبر الإذاعة الوطنية التشادية يتعلق بالتاريخ القديم لتشاد وفي البداية نرحب بضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان السلام عليكم دكتور
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إن شاء الله أتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله
1: نعم نبدأ هذه الحلقة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ دكتور عثمان أحمد عثمان ما هي عصور ما قبل التاريخ قبل أن نأتي إلى مصادرها
2: شكرا جزيلا الأخ الدكتور عبد الصادق علي أحمد فعصور ما قبل التاريخ هذا المصطلح لم يكن معروفا ذي قبل ولكنه ظهر بعد النهضة الأوروبية الحديثة ففي القرن السادس عشر الميلادي والقرن السابع عشر إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي ألحقت بهذه التعريفات في القرن التاسع عشر الميلادي فقد عرف الأوروبيون التاريخ إلى عدة أقسام وقسموها حسب معرفة الإنسان للكتابة وهذا يعني أنه أول أو أقدم دليل وجد على الكرة الأرضية يؤرخون به وما قبل ذلك فهو عصور ما قبل التاريخ وهذه العصور قسموها إلى عدة مراتب وسموها بالعصور الحجرية فمنها القديم والوسيط والحديث
1: نعم نأتي فيما يتعلق بمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ خاصة التاريخ القديم لتشاد
2: فمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم لتشاد بعضها موجود على الجبال وهو عبارة عن نقوش حجرية رسمها السابقون إضافة إلى بعض الأدلة الأخرى التي طمرتها الرمال والتي توجد تحت سطح الأرض بدليل أن هذه الأرض قد حدثت فيها تغيرات في الأزمنة السحيقة فقد طمرت الأراضي التشادية الكثير من الأدلة التي تحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب فهذه الأدلة تعد مصادر أساسية لدراسة تاريخ تشاد العصر ما قبل التاريخ والتاريخ القديم إضافة إلى ذلك يوجد في تشاد مواقع أثرية كثيرة هذه المواقع سجلت شواهد ما قدمه السابقون من الأهل والقدامى الذين عاشوا في هذه الأرض فلذا أن هذه الشواهد المادية عبارة عن تاريخ يتحدث عن نفسه وهذا قد شكلته أيضا البيئة التي عاش فيها الأقدمون بما في ذلك الحيوانات التي وجدت بقاياها حول حوض بحيرة تشاد فكل هذه عبارة عن شواهد تاريخية وأدلة تاريخية ومصادر يمكن الاعتماد عليها إضافة إلى ما تركه السابقون من مصادر شفهية
1: طبعا دكتور عثمان أحمد عثمان كما ذكرتم

0: هذه الرسوم؟
1: طيب، هذه الأشكال هي عبارة عن نقوش بألوان مختلفة تركها السابقون على شكل أبقار وعلى شكل ثيران تحمل الكثير من المعدات، إضافة إلى الحياة التي زاولها الأسبقون، وتوجد الرماح والحراب وأيضا الشبان الذين يرقصون. إضافة إلى ذلك توجد رسومات للكثير من الحيوانات التي عاشت في حوض بحيرة تشاد. كل هذه تعبر عن حياة عاشها السابقون. وقد أكد المؤرخ هيرودوت حينما جاء إلى الصحراء وتعمق في أطرافها الجنوبية، أكد بأنه رأى شعوبا أطلق عليها اسم الجارامونت، وهذه الشعوب تستخدم الثيران التي تجر عربات، ولكنه في آخر المطاف لم يفهم هذه التحركات جيدا، فقال بأنها تجر هذه العربات نحو الخلف. فكل هذه الشواهد أكدت لنا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن حياة عاشها الناس فتركوها لنا عبر هذه الرسوم والنقوش. والآن توجد الآن يعني رسومات جديدة اكتشفت في بلتن في أطراف الصحراء التشادية. هذه الرسومات يبدو أنها ستصل إلى مرحلة اللغة الهيروغليفية، لأن فيها أسنان، فيها حروف قامضة، فالمفروض أن الباحثين سيجتهدون إن شاء الله في المستقبل لتحليل ودراسة هذه الرسوم التي تركها السابقون على المرتفعات الجبلية وعلى الأحجار البسيطة وعلى التلال. فهذه قد تكشف لنا بأن ماضي الأمة التشادية يوجد فيه لغة مكتوبة شبيهة باللغة الهيروغليفية.
0: دكتور عثمان، نركز كثيرا حول هذا الموضوع، بما أن العلم قد تطور وأنه يستطيع أن يحدد حتى أعمار الحيوانات من خلال عظامها وكذا، هل حاول العلماء التعرف عن السنين التي مرت على هذه الرسومات؟ تعود إلى كم سنوات بس؟
1: معظم هذه الرسومات رسمت في فترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، بعضها 2000 عام وبعضها أقدم من ذلك، نتيجة للتغيرات المناخية التي حصلت في الصحراء الكبرى والتي تراجع فيها منسوب المياه، وخاصة في 2004 لفترة ما قبل الميلاد. فهذه الرسوم معظمها لفترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، فهذا يعبر الحياة السابقة التي عاشها التشاديون في أطراف هذه الصحراء.
0: ما أهمية تناول هذه الدراسات للأمم وخاصة للأمة التشادية؟
1: هذه الدراسات بالنسبة للأمم الأخرى، فنجد في الدول الأخرى وخاصة في إيطاليا، في اليونان، حتى في تونس وفي ليبيا ومصر بشكل أكبر، كل الأمم تهتم بتاريخها السابق وبالرسوم وبما تركه السابقون من مبان وكهوف وأيضا من أهرامات. فالتاريخ القديم الذي تركه السابقون هو عبارة عن شهادة ميلاد للشعوب التي تعيش اليوم، فكل شعب يعتز بتاريخه القديم. وقد نتساءل اليوم، إذا كان الشخص لا يعرف شيئا عن ماضيه قبل 20 سنة، فربما يعيش في فراغ داخلي وحتى لا يستطيع أن يجد عنوانه الكبير. فلذا كل الأمم كانت تهتم بتاريخها القديم لتمجد الحاضر الذي تعيشه. فهذه المكتشفات أهميتها بالنسبة للإنسان التشادي هو أنها تثبت بأن هذه الأرض كان فيها أناس تشاديون سابقون. أولئك الأناس قدموا ما لديهم من حضارة واستأنسوا الحيوانات وربوا الإبل وعايشوا الكثير من الصعاب التي اعترت الناس الذين عاشوا في الصحراء. إضافة إلى ذلك بأن هذه الرسوم في بعض الدول الأخرى تستخدم في السياحة. فعلى سبيل المثال، في العام 2024 جاءت آخر استحداثات بالنسبة للزيارات الأثرية والسياحية التي حدثت في مصر، أن الخزينة المصرية استقبلت 16 مليار دولار، هذا فقط من جانب السياحة. والسياحة لا تبنى هكذا، بل تبنى على الآثار وعلى النقوش والرسومات والأدلة السابقة التي تحوي الإنسان الذي يود معرفة ما قدمه السابقون من الأمم.

0: طبعا إذا أردنا أن ندرس هذه النقوش وهذه الرسومات الموجودة بالتأكيد نتعرف على الشعوب التي عاشت في تلك المنطقة. هل لهذه الرسومات والنقوش علاقة بالشعوب التي تعيش الآن أم أنها كغيرها من الأمم التي جاءت ومضت ومضى معها؟
1: إذا قارنا كمؤرخين الحالة التي عاشها السابقون في هذه الأرض والتي عرفت بحوض بحيرة تشاد، نجد أن هذه الرسوم شكلت حياة مثلت حالات الصيد وحالات الفرح والزواج. هناك بعض الرسوم التي خلدت شبانا يرقصون ربما من شدة الفرح، وأيضا تركت لنا أدلة تؤكد بامتلاك هذا الإنسان لبعض الحيوانات كثيران كالإبل وغيرها من الحيوانات الأخرى التي استأنسها الإنسان. فهذه تؤكد، هذه الرسوم كلها تؤكد لنا بأن هناك شعوبا عاشت في هذه الأرض، وقد أكد هيرودوت بأن هناك شعوبا تسمى الجارامونت. الجارامونت هم الشعوب القدامى الذين وجدهم هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، وجدهم في أطراف منطقة تيبسي الحالية أو أواخر الصحراء التشادية. فهذه الشعوب كانت من أقدم الشعوب التي عاشت في هذه المواقع، وهي تعيش جنوب الشعوب الليبية وبشرقها الشعوب النيلية التي مثلت حضارتها الحضارة الفرعونية، إضافة إلى شعوب أخرى جاءت وأثرت في هذه المنطقة تسمى بشعوب الحبش. هي أيضا تركت بصماتها في هذه المواقع. إضافة إلى ذلك حدثت هناك هجرات من مصر مثلها الهكسوس، فالهكسوس أيضا قد وصلوا إلى هذه المواقع. إذن حوض بحيرة تشاد أصبح مكانا جاذبا للأمم والشعوب الأخرى، فهذه الأمم قد اختلطت في هذه المواقع فشكلت لنا دولة في التاريخ القديم. هذه الدولة استمرت إلى يومنا هذا.
0: هل توجد فوائد مادية من هذه المكتسبات التاريخية؟
1: نعم، توجد فوائد مادية كثيرة. فمن هذه الفوائد أن الدراسات التاريخية وخاصة المتعلقة بالآثار والرسوم تهوي الكثير من الباحثين في العالم أن يأتوا ويدرسوا، وتكون هناك علاقات علمية بين الدول. فالدول الآن تشكلها العلاقات العلمية التي يأتي بعدها الاقتصاد. فإضافة إلى ذلك يمكن استخدام السياحة بالنسبة لهذه الآثار والمكتسبات الحضارية. فالسياحة يأتي وراءها موظفون، مترجمون، مرشدون سياحيون، رجال اقتصاد يبنون الفنادق، عمال، رجال مطاعم، فيأتي رجال الأمن. إذن السياحة تجلب الكثير من المال. فلو افترضنا بأن الدولة التشادية فكرت في هذه الناحية وأمنت هذه المنطقة وبنيت فيها الكثير من الفنادق السياحية، أعتقد بأن الدخل سيكون كبيرا جدا.
0: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ خاصة في تشاد، وذلك في حلقتنا الأولى. وفي الحلقة المقبلة أيضا نتناول بعض من المواضيع التي تتعلق بالتاريخ القديم لتشاد. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: والدلوان الأبات رجالا موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على أجمليهم والمعلم خالية كاكي معلم.

0: مساء الخير بلدنا الجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين هنا راديو الجات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والجاتين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدانة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكم البرنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء يوم 29 شهر 9 2026، بخدمنا في مكنة الفن عقيدير غوبير بأصر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في استوديو تروى هنا غاديو تشاد هنا في كارتيه جابانغاتو كوميدانا دوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع الفاصل الغنائي الأول كابين تكنيكا.
1: دنام صفات كزغربي بدنا كزغربي زراكولي اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا قد كاتشي كاتشي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرعان يدنا كزغربي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الما بخجلكي فبنا الخلب قد بيطا قزي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريت ما تمد الفارس المتني العميات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كم بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول الرجال كم من يالبنس يا الشيخ اللي قريقا والشيخ مر دول الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجال اليوم يا ترجال القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنا سيال البلا والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني اليوم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين العاج على جبن مردول رجالة
2: على النوار
1: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاجل أباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاري العميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكب سكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البيع طلمان البلا مدنة دنة والدني ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل ما يد ولا كمندا ولد الجد دل قليل جا ضربت رابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت رابل ننزل را شن والشيخ دلنا كاكسي ضربت رابل ننزل را على جباكر بش والدنا ضربت رابل ننزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم ياسن ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دلخل الدنيا ضربت راب اللي نزل را الرجال بياض المجود ملا بنسى ضربت راب اللي نزل را يا درب تراب لنزلرا رمضان صالحك كلوان ضرب التراب اللي نزل دا الرجال اللي بيعطن ما جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل دا
2: بتلف دراتهم بس
1: الباكر يا دارنا دا لخليل نجا زي ضرب التراب اللي نزل دا ضرب التراب اللي نزل دا أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل دا الرجال اللي بيعطن ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاك التوم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيع ظلمة سلطان ضرمة والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيع ظلمة الجوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضرب التراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاك دريس أدوك بهران يا ضربة ضربة اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربة ضربة اللي نزل را الرجال اللي بيعطوا الماجوت ملا بنسى علي الخضر دون خليل منجا
2: يا الخضر من أبن
1: ضربة ضربة اللي نزل را
3: الله والمحمد جاخيان يقولوا قهرا جاري الأيام من بنياتهم شباي وسلمان بقلب مصداي الله والمحمد

السلامات من بعد البقر السروف المدن والطواير جريب وركب الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بيار بل منقار لقيت السلام يا عمي دقا لقيت دميا

0: الشرف بالسدا قسم غارب الخطر همادي يا الصفرا وانقرب شدر خيان تعالوا لهنا لنقبا
1: نضيف
0: انا بنادي الشرف بالسدا قسم غارب الخطر همادي يا الصفرا وانقرب شدر خيان تعالوا لهنا لنقبا
2: ابراهيم صح
0: وانظروا بشذر القيان تعالوا ليه انا لنقبا الشاي للوى على لبسي في المره لبنجا يا رمضان الله جانا وداني للدواء ربي انزل شفا البدور لي فرانك سيفا ديبا قال الله ورفع تسلو جكة الرؤية مباشرة أطيق ما الشدر في ديانا ما بشي فلزا وداكو بطه من البقرة أشاينا لو هالا لبلقوها مر ولا بنجاي يا رمضان الله جوداني للدمى ربي أنزل الشفا شرمني كوكا لبن في تدقاي وانقروا بشادر البدور لفرانك سيفا ديبا قال الله ورفت
1: مستمعينا سمعت الكرام بعد ما سمينا سيد الكوغو هو سمع إبراهيم نرجع للسيديو عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم الشيء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخت ميرم يوسف عندها بكان في كارتيه دابزين سيكسيون 1 يلو 100 لو 19 و 21 قال لي أجل تمشي بأوراق رسمية في الإدارة الكادستر لشيء مهم بخص بكانة عشان البكان ده فوق مشاكل كما مشت البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغنا وفى آيلة بنامة أبكر أبكر بنامة حسن بنامة محمد تاسم جدي حسن آدم بلامة حسن دونغوس اللوان دونغوس الشيخ قربة علي الحاج أبكر محمد تأنكو اللهم الحزن ببلغوا لكل الأهل نجاد والكمرون الأهل البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرف والهلال المجاورات بوفاتنا أمهم وأخوتهم حج بنت الحاج آدم ماتت اليوم الثلاثاء وسرغة تبقى أمباكر الأربعاء في نغرغوموتو هل التبلامة حسنة دونغوس كانتون مدياغو الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاغ ده نكرره بعد الأخبار بلاغ أنا وفا محمد لالا أحمد بلاما أحمد خالد أبكر هارون آدم قوجي أسمان صالح رمات محمد الحاج محمد صالح مؤمن بلاما آدم محمد بلاما آدم رمات بلاما زكريا بلاما بابا بلاما عبد الله دينا بلام حسين عبد الله بلام آدم أخونا بلام إدريس بلام حسن آدم بلام يعقوب بلام يوسف بلام عمر بلام محمد بلام هارون محمد بلام آدم في كروي الزاوية بلام عبد الرحمن مباتني بلام الضيفة بلام عبد الله بلام النور بلام عمر رجلو بلام محمد علي بلام حامد جدة بلام بكر هارون بلام أبونديقة بلام أبونديقة بلام آدم حسنة بلام الحاج وكيل الحاج بكري الحاج حسين عفوا الحاج بكري الحاج حسين سيد بلاما أبكر بلاما أبكر شيخ دن آدم صالح محمد في جميزي معلم قنبو أحمد ألقون إبراهيم في كدنجر القوني قنبو إيسا الشيخ برلي أبكر جبرين القوني قنبو عمر عبد الرحمن حسين الحاجة أحمد، الحاجة جقر بلامايا في لوغي، محمد ولد الشيخ دناء، اللوانة التجاني أبا هارون مومن، جبرين مكايلة، الحاجة سيدة إما، عائلة جدة الكريم، دليجي جدة النور، دليجي عبد الرحمن شتات، دليجي إما إيسا، الحاجة عمر حمدان، الحاجة آدم الفايتم بلاما غباش، الحاجة آدم جيني بلاما صالح جين بلا محمد آدم، محمد كالا في الروم بلا محمد في المالية بلا ملقور في مر النسوان، اللوان هارون أبالي، اللوان كشلة دندي نيني، دلقي أخونا أبكر بلا محسنة أنقزوزي، عائلة تملم أبكر في قاسي لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي والحلال المجاورات بوفاتنا أبوهم أحمد التوم جدة مات اليوم الثلاثاء، والسرقة تبقى أم بكرة يوم الخميس في قوى المركو حلة بلامة أحمد خالد، الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة. بلغتها كمان إن شاء الله نقرأ بعد الأخبار، نكرر بعد الأخبار. الوزير القديم والجوفرنر أنا منذ أبكر رمضان المعروف بأكي آلي رمضان محمد رمضان، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل والناس الإرفي والجيران والأهل الانجمينا والأهل القاعدين برا بوفاتنا أمهم كلتوم رمضان، ماتت اليوم الثلاثاء الساعة 4:34 بعد العصر، والدفن المرحومة ببقى مباكر بفجر الساعة 7 في مقابر هنا لاماجي، وبكان الفراش بكان الكلوا في بيتنا بيتها أم أبوها رمضان ده في كارتيه دينجيسو شاربيني. نكرر الوزير القديم والجوفرنر أنا مدينة مندو أبكر رمضان المعروف بأكي ألي رمضان محمد رمضان، لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي ومختلف الكارتيه أنا العاصمة انجمينا بوفاتنا أمهم كلتوم رمضان، ماتت اليوم الثلاثاء الساعة 4:30 بعد العصر، وبدفنوها أم باكر بفجر يوم الأربعاء الساعة 7 في مساتر هنا لاماجي، وبكان العزاء الفراش كمان في بيتنا بيتها أم أبو رمضان تفي كارتيه دينجيسو شاربيني. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الحاج حسين جبرين الشيخ إدريس ضهية فكي أشور إدريس ضهية عبد الله إدريس ضهية إيسى أبكر عمر إدريس عمر جمال الشيب أبكي آدم مينا شيخ أجيد محمد الضيف أجيد محمد عبد الله أبكر نور الدين حسين جبرين بشير حسين جبرين عز الدين حسين جبرين جزولي آدم بشارة أبكر آدم بشارة كلهم في جمعنا لوم الحزن ببلغوا للأهل البر والداخل الناس الإرفي بوفاتنا أمهم وزوجتهم مريم آدم بشارة، ماتت أمس الاثنين، والسرقة كمان تبقى عن باكر بفجر في كارتيه سانفيل في بيتنا الحاجة حسين جبرين. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا عزة أنا وفا عائلة القاضي يوسف الشيخ محمد القاضي يوسف أمبدي القاضي يوسف حامد القاضي يوسف الحاج القاضي يوسف الحاج بدري القاضي يوسف الإمام بابكر القاضي يوسف الشيخ عمر عثمان المير محمد حسن قلديمة جلالة السلطان محمد إجل كشل كاسر اللوان عمر القاضي يتيم الشيخ عمر محمد داود الشيخ عبد الرحمن نمونو الشيخ عبد الرحمن فلاتي دليجي ابيت محمد الحاج محمد حسن عمر الشيخ دكاري عبد الرحمن حسين الشيخ دكاري جبرين عبد القادر الشيخ محمد عبد الله عائلة أجدة عبد الغني هارون محمد بلام أجد محمد أحمد محمد إدريس عمر إدريس دليجي جبرين المعلم الإمام القوني توم دليجي عبد الرحمن مكايلة دليجي أبكر إدريس ساكن دليجي أبكاكا دليجي عبد الله كليسم دليجي جابر جبرين دليجي إركال جبرين دليجي توميت جد دليجي رمات حسن دليجي رمات دقنبو جامي دليجي سيد النايم دليجي محمد إجلا دليجي صالح خرصة دليجي حسن إدريس زكريا دليجي محمد إيسا أنا أداء دليجي اللوان حسيني délégué Moussa Abba Kellou, délégué Mohamed Issa Nassiheba, délégué Danne Milimi, délégué Asaballah Abdelkarim, délégué Hassan Mohamed, délégué Faisal Jidda, délégué Adou Manafondori, délégué Bazaini Saini, délégué Moussa Jibrin, délégué Khalil La Jibrin, délégué Hissein Abakar, délégué Hissein Jidda, délégué Hissein Makaïla, chef de canton Hassan Abdullahi Hanagawi, Allawan Abdelkarim Majarad, délégué Hamid Mohamed Moussa, الشيخ جدة دشوش الشيخ عبد الله حسين الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ دشوش محمد الشيخ جدة محمد الشيخ محمد حسيني أبو بكر حسن الشيخ محمد أبو بكر بلام إبراهيم بلام الحاج دنا بلام جدة شدرة بلام موسى أبو بكر بلام أبو كوشة محمد بلام إيمت أندرو بلام جدة بركة بلام بركة الشيخ بلام إبراهيم حسن بلام قنبو جبرين بلام توم جرمة نصر ليغو بلام الحاج حسنة بلام عمر رمضان بلام هارون عبد القادر الشيخ جبرين آدم الشيخ شرك نكور بلام أبا جدة دادي بلام تيراب محمد جدة بلام بشارة هلاليف الشيخ مهمد أبا فيل الإمام مطاع حسن ديليجي آدم أسمان بلام آدم قنبو بلام محمد آدم بلام أبا إيسا السوبرفي حسن محمد حسن المير محمد إبراهيم مصيام المير جمال يحيى موسى بلام بورو خميس بلام قنبو حسين بلام رمات الشيخ محمد تمطر بلام عبد الرحمن عمر في دلكينة بلام آدم عبد القادر إدريس قلديمة في مديه قجة عمر في واسي يونس حسيني في مندليا بلام بكر في مقوقو الحاجة محمد تيتري الشيخ إيسى آدم جابر الشيخ جدة بلام قرب محمد صالح عبد الكريم كوميسير مؤمن أبو بكر الحاج سليمان شكتي عائلة الشيخ أبوم في مدياغو الحاج هارون محمد في ساجيري جرم آدم رمات آدم دلقي بابا محمد رمات أبيض تجاني سير رمات أبيض الحاج إدريس أبيسو أبو بكر إدريس عمر بشير الحاج آدم دركو دلقي جيم الجد الشيخ عليب درمان دلقي إدريس دلقي إما أخي بلام جدة بركة محمد بشارة هارون جدة الحاج إيسى آدم عبد الكريم عبد الله محمد عبد الله المعروف بكديك في مسنيني دلقي إيسى مكايلة بلام إيسى مكايلة أفوا بلام حج مريم هارون باتور حسن في نكة القدم بلام جدة عمر عبد الله إدريس كجي إدريس وكل أخيانا في التيتل جيمي حسنة الشيخ حسن أماتر عثمان آدم أبيسو محمد جامي أنكشل الحاج توم جدة أحمد حسن أبو السيار موسى إدريس تجاني محمد قجبو دلقي حسيني عثمان لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة وحلال المجاورات بوفاتنا أمهم وأختهم حج فاطمة داود المعروفة بأم الخير ماتت اليوم الثلاثاء وسرغ تبقى أم باكر الأربعاء في كارتيه أبورجا إلى الدليجي إبيت محمد على هل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلغتها كمان قال لقينا وكيد نقرؤ بعد الأخبار الساعة 7:10 نمشي ليه ما كانت الفن

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3-59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء أنا سناجيكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: تحذير انتباه، تحذير أداء الكلب قاتل. سكان أنجمينا أصحاب الكلاب والقطط والقرود لمناسبة اليوم العالمي لإداء الكلب تنظم وزارة الثروة الحيوانية حملة تطعيم جمائية ضد أداء الكلب في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026 في 5 دوائر من أنجمينا، وهي الدائرة الأولى والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. سكان أنجمينا الأعزاء والمناطق المحيطة بها، إن تطعيم حيواناتكم الأليفة بشكل جمائي يحميها من داء الكلب، كما أن تطعيم الحيوانات ضد داء الكلب يحمي البشرية جمعاء.

0: سمعنا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة آتيا نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم أشياء يوم الثلاثاء بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم أشياء والنشرة طوال نبتها بالعناوين. الوزير عن الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادين القادم برا من بلدنا تشاد أحمد كوغري مسار رئيس الجمهورية شارك اليوم في ملمة دولية بقت عبر الفيديو بخصوص دولة جنوب السودان. ورئيس الوزراء السفير ألبي هلينا سوى ملمة مع أعضاء المجلس الوطني عن الخريطة المدرسية وكلموا في البداية انت القراية عن المدارس في السنة 2026-2027. والرئيس انت السلطة الأولى للإعلام الحماة السيدة حليمة السادي علي فتحت اليوم يومها الأخبار ومعلومات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. للعناوين وإليكم الله تفاصيل. الوزير عن الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادين القادم برا من بلدنا تشاد أحمد كوغري مسار رئيس الجمهورية شارك اليوم في ملمة بقت عبر الفيديو بخصوص دولة جنوب السودان ومستقبلها في القضايا انت الأمني والاستقرار والانتخابات اللي بتكون فوقها. في خلال الملمة دي كمان أكلم رئيس الاتحاد الأفريقي رئيسنا جمهورية جنوب أفريقيا سرايال رامافوزا بيكونوا الملمة الدولية دي مهمة عشان ينظموا فوق الانتخابات اللي بتكون في جنوب السودان بسهولة وبدون أي مشاكل ويتأموا الشعب على دولة جنوب السودان في القضايا السياسية والاجتماعية القادمة بأشواء هناك. الحكومة من بلدنا تشاد قاعدة تستعيد عشان تبدأ فوقها عشان تبدأ القراية في المدارس والجامعات في السنة إن 2026-2027. عشان ده كان قابل اليوم فجر رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمعي هلينا الأعضاء عن المجلس الوطني عن الخريطة المدرسية ده بحضور الوزير عن التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الهبو. في خلال المقابلة دي كمان الملمة كلموا في الجهود اللي سوتها الحكومة وفرتها عشان تبدأ القراية في المدارس يوم 1/10 وكلموا في الهمبولات الممكن تؤثر وتأخر البداية في القراية بسبب الألمان الخريف اللي ممكن يسبب ضرر في الفصول انت الدراسة. رئيس الوزراء السفير ألمعي هلينا أنطى توجيهات للوزير عن التربية الوطنية عشان يوفر كل الإمكانيات المهمة في التعليم وتكون القراية في السنة القادمة فوقها بدون أي صعوبات. في موضوع آخر كذلك رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمعي هلينا قبل اليوم في مكتب وفد واحد من الشبكة الأبين التجارات في رأس الرئيس انت الشبكة السيدة ناتال فال كرامبي. في خلال الملمة دي كمان حجوا في الأهداف انت الشبكة الأبين التجارات والخدمة القادات بسوانها في مجالها التجارة في بلدنا تشاد وكلموا كذلك في الهمبولات القادمة بلقوها في مجالها الخدمة. خلينا أسبوع للرئيس انت الشبكة الأبين التجارات تلكان كلمت بعد بعد مرقوا من المقابلة.
2: أنينا شغلنا الشبكة شبكة أنا أوين تجار في شبكتنا دي عندنا أوين عندنا بنات شباب عندنا أوين كبار وكلنا كلمنا ده جينا لوري البريمير مينستر ندورشو ليه أسمانا نشوفو معايا قدام شغل نقدر نسولي بلدنا.
1: في مركز سيفوت نظمت اليوم فجر السلطة الأولى عند الإعلام الحماة كان نظمت يومها أخبار ومعلومات بخصوص الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. المناسبة دي كان رأسها الرئيس انت السلطان الحماة السيدة حليمة سادي علي ده بحضور كثير من المسائل عن المؤسسات انت الإعلام اللي بخدم في الإعلام الخاص والعام. الزميل تجاني سرمت
0: بقى يوم عن تبادل الأخبار والمعلومات مع المسائل المكلفين في مجال عن الإعلام ورقم فوق المسائل عن السلطة الأولى للإعلام البسموه والبشوفوه الحماة. الهدف عشان بحققوا هدفين كبار مش التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. اليوم ده فرصة عشان ببادلوا معلومات تخص الخطة والاستراتيجية الثلاثة للسلطة انت الإعلام البسموه والبشوفوه الحماة لسنة 2026-2028 وبخطوا الخطة التشغيلية التقوية الصحافة وبطاقة الصحافة ومشروع ببنو دار عن الصحافة ميزون دي ميديا وكمان براجعوا النصوص التشريعية التنظم الأمل عن الصحافة في تشاد. في وقت المناسبة شالت الكلام الرئيسة عن السلطة العليا للإعلام البسموه والبشوفوه الهامة حليمة السادية علي شكرت الناس الحاضرة في المناسبة وحجت بأهمية هنا اليوم عشان ببادلوا فوق المعلومات عن بين مختلف الممثلين وسائل الإعلام العامة والخاصة بلقوا معلومات وبقدموا أفكار بخصوص التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. حليمة السادية علي قالت الهاما قامت بتحويل الالتزامات لأفعال في سنة 2026 ووافقت بالخطة الاستراتيجية عن 3 سنوات وبجمع كل التوصيات التقوي الحوكمة الداخلية والشفافية الواضحة للمؤسسة وبفتح حوار مع كل الجهات التخدم في مجال الإعلام وبمنع الأزمات وبقدم المساعدة لوسائل الإعلام وبحدث الأدوات في كيف الطرق كان عمل السلطة عشان تمشي مع توقعاتنا الجمهور والمهنيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزيرة هند للشؤون الاجتماعية زهرة محمد عيسى ومعها السفيرة هند المملكة المتحدة والسفيرة دولة ألمانيا وفي جنب بعض الشركاء بيساعدوا الحكومة كان وصل اليوم فجر في مدينة أمجرس عاصمة ولاية إنيدي الصبحاني. الهدف من زيارتهم هناك عشان يسووا ملمة مع المسؤولين الولاية هناك. في خلال المناسبة دي كمان أسوه ملمة وهجوا مع السلطات المالية. خلينا نسمعها للوزيرة زهرة محمد عيسى كان كلمت في ميكروفوننا مراسلنا عباس عبد الكريم عباس بكر مصطفى.
3: نبي ترى ما هم مسوا يشوفوا شنو حاصل وبروجي ده كيف شنو نسوا عشان بروجي الحاسة جاي عن كورة لين أكسلري يمشي عجلة والوادين نجيبوا عشان يقلين إفكاس في حاس في ممال حاسة جايين ده non comme il que kulni kana khadum wasu kan gobbolo da alina hakuma mezira gina ne shin nakula ga ka hakuma yani sumutu rais hajja gal vivre non na za kulen tuku sakit taxa vivre taxa kuloma inda o vivre al ga hine da batamano du khari ma partenaire kulle kinu lum o nigeria situation da
1: alla sumutu da al wazir inta la shuna al ijtimaiya zahra mohammed isa kallamat fi mikrofona na murasina abbas abbakar mustafa. في مباني وزارة الخارجية هنا في العاصمة حسن بخيت جاموس فتح اليوم بداية الخدمات هنا المؤتمر المحلي أن الشباب الصواب بخصوص التغير هنا الجو في بلدنا تشاد الدورة سنة 2026 للمرة الثانية زميل تجاني سيرامت.
0: الشباب التشادية قاعدين لوب بالعمل في مجال تغيير الجو وعندهم القدرة عشان بيساعدوا في التنمية الدائمة. درس العنوان هنا المؤتمر المحلي عن الشباب بخصوص المجال هنا الجو في تشاد دورة سنة 2026 الهدف بقوة المعارف عن الشباب وبشاركوهم مشاركة قوية في مجال هنا الحوكمة بخصوص التغيير هنا الجو. المؤتمر رجع في وقت بلدنا تشاد قايل بيزيد فوق المجال هنا تغيير الجو مش الجفاف عدم وجود الألمة وجايين عن الصحراء دي همبولات لازم بيشاركوا فوق الشباب عشان بلقوا حلول دائما. في وقت الفتوح عن المؤتمر كلم وزير عن البيئة والحوتان والتنمية الدائمة حسن بخيت جاموس قال الشباب بيمثلوا أكثر من 60% من السكان هنا بلدنا تشاد وده لازم بيشاركوهم في كيف واجهوا الهمبولات في مجال تغيير الجو ومشاركتهم تكون ضرورية وأساسية. الوزير قال وبساعد كل القرارات والتوصيات التمرك من المؤتمر وأكد التزامه بيدخلين الأفكار الشبابية بيدخلوها ضمن الاستراتيجية الوطنية. الوزير قال لازم بقوة المبادرات والمشاريع الشبابية المبتكرة فنيا ومالية ونذكر بكونه المؤتمر ده منصة للشباب نشاط عشان بقدموا أفكارهم وبساعدوا في كيف بلقوا حلول وبقووا القدرة عشان بواجهوا الآثار عن تغيير الجو وبقووا المسار عن التنمية الدائمة في بلدنا تشاد.
1: في الأخبار هند الصحة الأمين العام النائب في الوزارة هند الصحة العامة دكتور محمد حميد أحمد أنطى اليوم فجر هني في العاصمة جمعنا البداية هند الورشة اللي بتخص لتقوها الدعم للمناطق الصحية في بلدنا تشاد المرة رقم 3 هاجي هوا بيبمر.
4: الورشة هنت التقييم اللي كان نظموها لوزارة الصحة العامة والوقاية وشركاء الفنيين والماليين وده ليقيموا العمل اللي كان أنجزوه خلال نص السنة ويخط خطة هند الأمل لنص السنة الفضلت ويناقش التحديات الواجهوها في الميدان. والبرنامج ده بخدم بشكل مباشر مع إقليم البطحة والشاري الأوسط وده ليقوي الركائز الستة للنظام الصحي من الحكومة والتمويل وكوادر وخدمات. في كلمة بالمناسبة الممثل أنا مكتب التعاون السويسري القائد في تشاد أليو باتريكي رحب بالمشاركين وقال الورشة دي برشك بتقيس الخدمة الأنجزوها ويقدروا يبنوا خدمتهم بهدف مشترك وهو ليحسن الصحة الدائمة للسكان خاصة الأسرة الضعيفة. كان من جانب الأمين العام النائب عن وزارة الصحة العامة والوقاية محمد حامد قال البرنامج ده بيقرب لإكمال هننفذين النجاحات الكبيرة بالرغم من التحديات الكثيرة اللي بتواجه العمل الصحي منا. تبني الوزارة البرنامج الهدف بيقرب الصحة الوحدة وتخط نظام جديد ليواصل في الأهداف والوسائل هنت العمود هن الصحة للسكان. الأمين العام قال نتائج هن الورشة بلشت بتلقى متابعة دقيقة من المسائل الكبار هن وزارة الصحة العامة وطلب من المشاركين خليه يركزوا عديل في التجارب اللي بيقدموها لهم وينقلوا الفائدة من البرنامج للوزارة ودالي عشان يضمن التنمية الدائمة للصحة. نذكركم بكونه البرنامج هن الورشة دي نظمت الإدارة هند التنمية والتعاون السويسري بواسطة مع الاتحاد هن المعهد السويسري للصحة العامة ومركز دعم الصحة الدولية بالتعاون مع وزارة هند الصحة العامة والوقاية.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:27 دقيقة في سيدي راديو تشاد خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا يوم الشيء ولا فاتتهم النشرة نذكرهم بالأنامين. الوزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين القادم برا من بلدنا تشاد أحمد كوغري مساء رئيس الجمهورية شارك اليوم في ملمة دولية بقت عبر الفيديو بخصوص دولة جنوب السودان. ورئيس الوزراء سفير ألمي هلنا كبير الحكومة سوى ملمة مع أعضاء المجلس الوطني هنا الخريطة المدرسية وكلموا في البداية انت القراية أن المدارس في بلدنا تشاد هنا سنة 2026-2027. والرئيس انت السلطة الأولى عن الإعلام الحامة السيدة حليمة السادية علي فتحت يوم هنا أخبار ومعلومات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. دي النشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار تجاني سير رمات حاجي هو حبيب مر مصطفى بشار محمد وقدمها لكم بشير ومر بشير بمساعدة المهندس القدير وبارك. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على خير.

في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدرجية نرجع للاستديو عشان نواصل لكم بالبلاغات اللي كان قريناهم جبيل قبل الأخبار. محمد لالا أحمد بلاما أحمد خالد بكر هارون آدم قوجي عثمان صالح رمات محمد الهاج محمد محمد صالح مؤمن بلاما آدم محمد بلاما آدم رمات بلاما زكريا بلاما بابا بلاما عبد الله دينا بلاما ياسين عبد الله بلاما آدم أخونا بلاما إدريس بلاما حسن آدم بلاما يعقوب بلاما يوسف بلاما عمر بلاما محمد بلاما هارون محمد بلاما آدم في كروي الزاوية بلاما عبد الرحمن امباتيني بلاما الضيفة بلاما عبد الله بلاما النور بلاما عمر جلو بلاما محمد علي بلاما حامد تجدة بلاما بكر هارون بلاما ابو ندقة بلاما ادم حسنة الحاجة وكيل الحاجة بكري الحاجة حسين سيد بلاما بكر شيخ دانا ادم صالح محمد في جميزي معلم جنبو احمد الغوني ابراهيم في كدنجر الغوني جنبو عيسى الشيخ برلي ابكر جبرين الغوني جنبو عمر عبد الرحمن حسين الحاج احمد الحاج جقر بلاما ييا في لوغي محمد ولد الشيخ دناء اللوان التجاني ابا هارون مؤمن جبرين مكيلة الحاج سيد اما عائلة جد الكريم دليجي جد النور دليجي عبد الرحمن شداد دليجي ام ايسا الحاج عمر حمدان الحاج ادم الفايتم بلاما غباش بلاما احمد الحاج ادم جيني الحاج ادم جيني بلاما صالح ايجيل بلاما محمد ادم محمد خالة في الروم بلاما حامد في المالية بلاما القور في مر النسوان اللوان حارون ابالي اللوان كشل دن دينيني دليجي اخونا بكر بلاما هسنا انغوزوزي عائلة معلم أبكر في قاسي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بما ماتنا أبوهم أحمد التوم جدة مات اليوم الثلاثاء وسرغة تبقى أم بكرة يوم الخميس في قوى المركو حلت بلامة أحمد خالد الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة عائلة بنامة أبكر أبكر بنامة حسنة بنامة محمد أبكر محمد سامي جدي حسنة آدم بلام حسنة دنقس اللوان دنقس الشيخ قرب أليفة الحاج أبكر محمد أنكو لوم الحزن ببلغه لكل الأهل هنيتشات والكامرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا أمم وأختم حج آشي بنت الحاج آدم

صبرهم ولا مرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة يبس سوينا خطأ قلنا نقرقموته لكن الهلي مرمطوجي والخطأ مع الناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا بلغت كمان قرينا قبل الأخبار قلنا نكرروا عائلة القاضي يوسف الشيخ محمد القاضي يوسف أمبدي القاضي يوسف حامد القاضي يوسف الحاج القاضي يوسف الحاج بدري القاضي يوسف الإمام بابكر القاضي يوسف الشيخ عمر عثمان جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر المير محمد حسن قلديمة اللوان عمر القاضي عتيم الحاج حسن عمر الشيخ عمر محمد دود الشيخ عبد الرحمن مونو الشيخ عبد الرحمن فلاتي ديليجي ابيت محمد الحاج حسن الحاج محمد حسن عمر الشيخ دكاري عبد الرحمن حسين الشيخ دكاري جبرين عبد القادر الشيخ محمد عبد الله عائلة اجيد عبد الغني هارون محمد بلام اجيد محمد احمد محمد ادريس عمر ادريس ديليجي جبرين المعلم الامام الغوني توم ديليجي عبد الرحمن مكايلا ديليجي ابكر ادريس ساكن ديليجي ابكاكا ديليجي عبد الله كليسم ديليجي جابر جبرين ديليجي اركال جبرين ديليجي تومي جيد ديليجي رماد حسن ديليجي رماد غومبو جامي ديليجي سيد انايم ديليجي محمد اجلا ديليجي صالح خرسة ديليجي حسن ادريس زكريا ديليجي محمد عيسى ديليجي لوان حسيني ديليجي موسى ابكلو ديليجي محمد عيسى نصيهبه ديليجي دنمي ليمي ديليجي عصب الله عبد الكريم ديليجي حسن محمد ديليجي فيصل جدة ديليجي آدم فندوري ديليجي بزين سيني ديليجي موسى جبرين ديليجي خليل جبرين ديليجي حسين أبكر ديليجي حسين جدة ديليجي حسين مكايلا الشيخ دي كانتون حسن عبد الله هنقوي اللوان عبد الكريم جراد ديليجي حامد محمد موسى الشيخ جدة دشوش الشيخ عبد الله حسين الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ دشوش محمد الشيخ جدة محمد الشيخ محمد حسيني أبو بكر حسن الشيخ محمد أبو بكر بلام إبراهيم بلام الحاج دنا بلام جدة شدرة بلام موسى أبو بكر بلام أبو كوشة محمد بلام إيمة أندرو بلام جد بركة بلام بركة شيخ بلام إبراهيم حسن بلام قنبو جبرين بلام توم جرمة نصور ليغو بلام الحاج حسنة بلام عمر رمضان بلام هارون عبد القادر الشيخ جبرين آدم الشيخ شرك نكور بلام بجدة داداي بلام تيراب محمد جدة بلام بشارة هليف الشيخ مهم التابة فيل الإمام حسن نطاها دليقى آدم أسمان دليقى آدم قنبو أفوان بلام آدم قنبو بلام محمد آدم بلام أبا إيسا السوبر في حسن محمد حسن المير محمد إبراهيم الصيام إمام الصيام المر جمال يحيى موسى بلام بورو خميس بلام قنبو حسين بلام رمات الشيخ محمد مطر بلام عبد الرحمن عمر في دلكينة بلام عالم عبد القادر إدريس قلديمة في مدي قجة عمر واسي يونس حسيني في مندليا بلام أبكر في مغوكو الحاج محمد تيتري الشيخ إيسا آدم جابر الشيخ جدة بلام قربة محمد صالح عبد الكريم كوميسير مؤمن بكر الحاج سليمان شكتي آيلة الشيخ آدم في مدياغو الحاج هارون محمد في ساجيري جرمة آدم رمات آدم ديليجي بابا محمد رماد أبيض تجاني سير رماد أبيض الحاج إدريس أبيسو أبكر إدريس عمر بشير الحاج آدم دركو ديليجي جيم الجد الشيخ عليب درمان ديليجي إما خي بلام الجدة بركة محمد بشارة هارون الجدة الحاج إيسى آدم عبد الكريم عبد الله محمد عبد الله المعروف بكدك في مسنيني بلام إيسى مكايلا بلام حج مريم هارون باتوري في نقة القدم بلام الجدة عمر عبد الله إدريس كجي إدريس وخيانا في التيتل جيمي حسنة الشيخ حسن ماتر عثمان آدم أبيسو محمد تجامي أنكشل الحاج توم جدة أحمد حسن أبو السيار موسى إدريس تجاني محمد قجابو ودرجي حسيني عثمان لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل ومختلف الحلال والكارتين

bi mo tana amum wa khutum hajja fatime daud al marufa bi as-saghiri ماتت اليوم الثلاثاء وسرقة تبقى مباكر الأربعاء في كارتي أبورجا هلت الدليجي أبيت محمد أهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:41 دقيقة نمشي عادم قاسي هدية خاصة عبد القادر بشارة وهو بشارة هناك من ما جيتك بلا ما جدا صبرا بيوت هناك من فرقة كل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة أسرة آدم قاسي وأسرة موسى ودات الله وأسرة الفنان محمد علي درسلة كلكم نقول لكم صباح الخير مساء الخير وما ننسوا حسن كريك وكل أسرته متابعة حلوة

محمد الريه، مساء الخير رئيس المسلمين، انا غادي تشاد جوائر الشام وادم، نتمنى لك الشفاء العاجل والشفاء لكل المرضانين في بلدنا تشاد. الله يجيب العافيه والسلام المرضانين، الله يعطيهم العافيه، المراحيم الله يرحمهم، الله في السجون الله يرفع منهم الهمبول، والله يجعل لنا خريف مبارك في بلدنا تشاد، بلد تومي كم تنقل.

حمد الجابري هدية خاصة للشيف أبادمي وأسرته في شارع 30 عندك لا في أبادمي عشت بكر موسى نقول لك مساء الخير من غدو تشات الجالية السودانية القاعدين في العاصمة الجمينة وخاصة في صباح البلد نقول لكم متابعة حلوة من غدو تشات كابين تكنيك

كمان نقول فوق مساء الخير لفاطمة زهرة القمر بقى الله نطيك العافية إن شاء الله رخي يحيى من ملموسي وكل الناس أنا بشي ما ننسوا لارنجي كمينة محاسي نيروس محمودي

رمضان كادر من مدغن حول العالم، نقول لك مساء الخير. حسن هناك من بوداساري نقول لك متابع حلوة من راديو تشاد.

بعد ما سمينا حمد الجابري من السودان بلد الأمان نمشي لدولة كونغو ديمقراطيك أنسيان زائر نلقو أميرة الغنى في إفريقيا لا برنسيس أفريكان بيليا بيل أماما بوياي هدية خاصة للناس القدام والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد لام جام نقول لكم مساء الخير ديريكتور حسن جدلا وكل جماعته انسبكتريس بنتو كشلا كاسر عبازين كاسرو كلكم نقول لكم مساء الخير دكتور حسن اسبرو جماعته في امريكيبيا دكتور قايمي من هلت عبد الرحمن هناك تراب قلفي ماجستي الحمد ما يأجي من دليبي وكل الناس ربيبوا الأغنية الجميلة بلاتفورم يا كليمات هارون جاكسون نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد

خلاص يا تك تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا نخلو بكنا لزمين البجب عنا السيد كوما كوي بقول لكم يسين جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان بكلام نصارى خدمانا في مكنة الفن بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة انجينير بلين عقيديري غوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درين موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد ابيض نقول لكم اغودو افي هنا نجمعنا الازاله الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اركدو بافي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اللجنة المعنية المختصة بشؤون دولة جنوب السودان وقضايا السلام التابعة للاتحاد الأفريقي تعقد قمة عليا يشارك فيها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد كوغوري ليمثل رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مكتبه هنا من عاصمة أنجمينا. مع اقتراب العام الدراسي الجديد، رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا اطلع على واقع الاستعدادات في كافة الأراضي الوطنية خلال اجتماع عقده اليوم مع اللجنة الوطنية للخريطة المدرسية. ويدعو رئيس الوزراء المعنيين إلى اتخاذ كافة التدابير لجعل كل مواطن تشادي يدخل المدرسة. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. شارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج أحمد كوغوري شارك ممثلا لرئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مكتبه مساء هذا اليوم في أعمال قمة اللجنة العليا التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بقضايا دولة جنوب السودان. تفاصيل أكثر مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: الاجتماع المشترك عبر تقنية الفيديو الذي شارك فيه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج أحمد كوغوري يتعلق بالأوضاع الراهنة بجنوب السودان والمتعلقة بالانتخابات المرتقبة والأمن واحترام حقوق الإنسان. تركزت مداخلات المؤتمرين على القضايا الانتخابية العالقة بما في ذلك خارطة الطريق الانتخابية وحدود الدوائر الانتخابية والتمويل والمشاركة السياسية والأمن الانتخابي وتسجيل الناخبين والمسائل ذات الصلة. رئيس جنوب إفريقيا والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إغاد ورئيس الاتحاد الإفريقي جميعهم أكدوا إلى أن هذا الاجتماع المشترك يمثل نقطة تحول للترتيبات السياسية التي تحكم العملية الانتخابية في دولة جنوب السودان، مع ضرورة الاستمرار لاحترام الاتفاقية وحل القضايا السياسية والانتقالية العالقة عبر الحدود. أما في مداخلته وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج أحمد كوغوري أعرب عن خالص شكره وامتنانه لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بجنوب السودان على مبادرتهم القيمة لعقد قمة سيسين الافتراضية في وقتها المناسب بغية التزام اللجنة لدعم شعب جنوب السودان الشقيق خلال المرحلة القادمة.
1: استقبل رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا استقبل صباح اليوم بمكتبه وفدا من شبكة النساء رائدات الأعمال التشاديات بقيادة السيدة أنتفال كاراتبي رئيسة الشبكة. وقد بحث المقابلة تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في مجالات ريادة العمل والابتكار. كانت المقابلة بحضور معاوني رئيس الوزراء من الأمانة العامة ومكتبه. تفاصيله مع محمد المهدي عمد عبدالله.
3: إن إعادة بناء تشاد كما ينص دستور الجمهورية الخامسة لن تتحقق دون إشراك فعلي وكامل للمرأة التشادية في مختلف مسارات التنمية، كما أن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا هو خيار وطني تسعى حكومة السفير ألمي هلينا رئيس الوزراء وبتوجيهات من رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى بلورته على أرض الواقع. وبهذا الخصوص فقد استقبل معاليه صباح اليوم الثلاثاء 29 من سبتمبر أيلول 2026 وفدا من شبكة النساء رائدات الأعمال تتقدمهن رئيسة الشبكة السيدة أنتفال كرامبي، حيث أشاد رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا بجهود النساء سيدات الأعمال وبصماتهن الواضحة في الارتقاء بالمرأة التشادية، مشيرا ألمي هلينا إلى أن حكومته لن تدخر وسعا في توفير بيئة عمل آمنة لحواء تشاد وداعمة تضمن فرصا متكافئة لها في مجالات الابتكار والريادة. كما استعرض الجانبان خلال اللقاء أيضا أهداف الشبكة وأنشطتها المرتكزة على تمكين المرأة التشادية في مسارات تنموية متعددة. وكان اللقاء فرصة لطرح جملة من الصعوبات والتحديات. هذا وعقب المقابلة صرحت رئيسة شبكة النساء رائدات الأعمال في تشاد أنتفال كرامبي بالقول:
4: أنينا شغلنا الشبكة أنا أوين تجار في شبكتنا دي، عندنا أوين، عندنا بنات شباب، عندنا أوين كبار، وكلنا كلمنا ده جينا لوري البريمير مينستر ندورو شو ليه اسمانا نشوفوا معايا قدام شغل نقدر نسولي بلدنا.
3: جدير بالذكر أن شبكة النساء رائدات الأعمال من أبرز مهامها منذ تأسيسها هي تمكين المرأة ودعم المبادرات الملموسة ودعم بيئة ريادة الأعمال النسوية.
1: ذلكم تقرير محمد المهدي أحمد عبد الله حول استقبال رئيس الوزراء السفير ألاما يهلينا لرئيسة شبكة النساء رائدات العمل التشاديات السيدة أنتفال كرامبي. في هذا وقد عقد رئيس الوزراء السفير ألاما يهلينا اجتماعا مع أعضاء لجنة المجلس الوطني للخريطة المدرسية، وذلك للإطلاع على الاستعدادات الأخيرة لبداية العام الدراسي الجديد 2026-2027. كان ذلك بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، بالإضافة إلى شركاء البلاد في مجال التعليم. تفاصيل

0: المدرسية. رئيس الوزراء قال إن هذا اللقاء يحظى بأهمية خاصة لنظامنا التعليمي، لأنه يأتي في لحظة حيث بلدنا منخرطة في عملية تحول لمؤسساتها ولسياساتها العامة. وبالفعل فإن مسألة التعليم توجد في صلب هذا التحول، وأنه من واجب مسؤولياتنا الجماعية العمل على أن يتمكن كل طفل شادي أينما وجد على التراب الوطني من الحصول على تعليم ذو جودة وفي ظروف كريمة وعادلة ومتكيفة مع واقع بيئته. أما وزير الدولة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة دكتور محمد أحمد الحبو فقال إنه على الرغم من الأيام القليلة المتبقية لدخول العام الدراسي، إلا أن قطاع التعليم يواجه نقصا هذا العام في المعلمين يقدر عددهم 4150 معلم، وأن هناك ما يقارب 27,000 فصل دراسي قد تم بناؤها من الطين أو من القش ويبنيها الآباء بعد موسم الأمطار. لذا يجب العمل بشكل عاجل ووضع ميزانية لبناء الفصول الدراسية حتى يتمكن الأطفال من الدراسة في ظروف جيدة. أما نائب رئيس الوزراء السيد ليمان محمد فقال إنه من خلال الاستماع لما دار في الاجتماع فإنه قد تم التطرق إلى معظم الصعوبات التي تواجه التعليم، ولا سيما الردود التي قدمها الوزير المكلف بالتعليم، حيث تستدعي انتباهنا واهتمام الجميع نظرا لأهمية التعليم للجميع. رئيس الوزراء السفير ألميهالينا وفي ختام الاجتماع الذي شهد مداخلات عدة قال بأنه لا يجب أن ينظر إلى الخريطة المدرسية على أنها مجرد وثيقة إدارية فقط، بل يجب أن تصبح إحدى أدوات تحول نظامنا التعليمي، ويجب لأنها تمكننا من معرفة أماكن احتياجاتنا وترتيبها حسب الأولوية.
1: ذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي موضوع تبادلت حوله السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري المعلومات والآراء مع رؤساء ومدراء المؤسسات الإعلامية خلال يوم ترأسته رئيسة السلطة حليمة السعدية علي. تفاصيله مع مصطفى بشار محمد.
2: يهدف هذا اليوم إلى تبادل المعلومات مع الجهات المعنية في قطاع الإعلام إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويعتبر هذا اليوم فرصة لتبادل المعلومات حول الخطة والاستراتيجية الثلاثية للهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري لعام 2026 و2028، ووضع الخطة التشغيلية التي ستدعم الصحافة والبطاقة الصحافة ومشروع بناء دار الصحافة، وكذا مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في ممارسة الصحافة في تشاد. وبهذه المناسبة رحبت رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما حليمة السعدية علي بالحضور، وأكدت أهمية هذا اليوم الذي سيتبادل فيه مختلف ممثلي وسائل الإعلام العام والخاصة بمعلومات وتقديم الآراء حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مضيفة بأن السلطة قامت بتحويل الالتزامات إلى أفعال في عام 2026، واعتمدت الخطة الاستراتيجية لثلاث سنوات مع أخذ جميع التوصيات في الاعتبار التي تعزز الحوكمة الداخلية والشفافية للمؤسسة، وفتح حوار مع جميع الجهات الفاعلة في قطاع الإعلام لمنع الأزمات وتقديم الدعم لوسائل الإعلام، وذلك لتحديث الأدوات وطرق عمل السلطة لتلبية التوقعات الجمهور ومهني وسائل الإعلام العامة والخاصة.
1: في شأن آخر، 5 منظمات شعبية تقف إلى جانب الحكومة في مواجهة التغير المناخي، وذلك عبر مؤتمر محلي نظمته تحت عنوان المؤتمر المحلي للشباب نسخة 2026. أعمل المؤتمر ترأسه وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس. عبد الله هارون آدم وفيه المزيد من التفاصيل.
3: الشباب التشادي في صميم العمل المناخي والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة، شعار اختاره المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ في تشاد نسخة العام 2026 بهدف تعزيز معارف الشباب وقيادتهم ومشاركتهم الفعالة في قضايا الحوكمة المناخية. وينعقد المؤتمر في وقت تواجه فيه تشاد تداعيات متزايدة للتغيير المناخي، من أبرزها الجفاف وشح المياه والتصحر، وهي تحديات تطلب تعزيز مشاركة الشباب في إيجاد حلول مستدامة. وخلال افتتاح المؤتمر أكد وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس أن الشباب

0: يمثلون أكثر من 60% من سكان البلاد، ما يجعل إشراكهم في مواجهة التحديات المناخية ضرورة أساسية. وجدد الوزير دعمه لمخرجات المؤتمر، مؤكدا التزامه بإدماج مقترحات الشباب ضمن الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب دعم المبادرات والمشاريع الشبابية المبتكرة فنيا وماليا. هذا ويشكل المؤتمر منصة للشباب التشادي لطرح أفكارهم ومقترحاتهم والمساهمة في صياغة حلول تعزيز القدرة على مواجهة أثر التغير المناخي ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.
1: ينظم برنامج دعم المناطق الصحية بتشاد في مرحلته الثالثة ورشة لعرض حصيلة عمله في الفصل السابع والتخطيط للفصل الثامن من البرنامج. ترأس أعمال الورشة الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية دكتور محمد حامد أحمد. تفاصيل أكثر مع محمد عمر إدريس.
2: هي ورشة تقييمية دورية تجمع وزارة الصحة العامة والوقاية وشركائها الفنيين والماليين لتقييم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من هذا العام ووضع خطة عمل للنصف الثاني آخذة في الاعتبار التحديات الميدانية. ويستهدف البرنامج بشكل مباشر ولايتي البطحة وشاري الأوسط لتعزيز الركائز الستة للنظام الصحي من حوكمة وتمويل وكوادر وخدمات. في كلمته ممثل مدير مكتب التعاون السويسري في تشاد علي باتريكي رحب بالمشاركين مؤكدا أن هذه الورشة تشكل محطة لقياس ما تم إنجازه وإعادة توجيه أعمالهم المستقبلية نحو هدف مشترك وهو التحسين المستدام لصحة السكان سيما الفئات الأكثر ضعفا. من جانبه الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة الدكتور محمد أحمد حامد أكد أن هذا البرنامج يقترب من نهاية تنفيذه رغم النجاحات الكبيرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات، منها تبني وزارة الصحة لمكتسبات البرنامج في مقاربة الصحة الواحدة وتوطيد هيئات الحوار الجديدة ومواصلة عقود الأهداف والوسائل مع الهياكل الصحية. وقد أوضح الأمين العام أن نتائج هذه الورشة ستحظى بمتابعة دقيقة من قبل السلطات العليا للوزارة، داعيا المشاركين إلى التركيز على تثمين التجارب ونقل مكتسبات البرنامج إلى الوزارة لضمان استدامتها بعد انتهاء البرنامج. يذكر أن البرنامج يتم تنفيذه من قبل مديرية التنمية والتعاون السويسري عبر اتحاد المهد السويسري للصحة العامة ومركز دعم الصحة الدولية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
1: شكرا محمد عمر إدريس. معك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 46 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. ومن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. اللجنة المعنية المختصة بشؤون دولة جنوب السودان وقضايا السلام التابعة للاتحاد الأفريقي تعقد قمة عليا يشارك فيها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد كوغوري ليمثل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إدنو عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مكتبه هنا بالعاصمة أنجمانا. ومع اقتراب العام الدراسي الجديد رئيس الوزراء السفير ألما يهلينا اطلع على واقع الاستعدادات في كافة الأراضي الوطنية خلال اجتماع عقده اليوم مع اللجنة الوطنية للخريطة المدرسية. ويدعو رئيس الوزراء المعنيين إلى اتخاذ كافة التدابير لجعل كل مواطن تشادي يدخل المدرسة. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت تبصد كركنا فيديل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة عجمانة.

0: Radio Tchad en Yaménon, en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mustamim, mustamat hana Radio Tchad. Aina ma kuntum, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Fi halakatna hana liyom ni naqush mawdu ni kullu ma'ani al-aadad wa al-taqalid wa al-qiyam al-samha fi mujtama'ana al-tchadi. Wa bi mawdu ana da ma'ana fi al-studio, duyufna al-kiram. Assalamu alaikum.
2: Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: As-sayida, mumkin ta'arifina fiski lil-jamhur.
3: Ana Aisha Al-Mufadl, al-assistante sociale d'état. Khadam fi ministère ana action sociale. Min ba'da l'action sociale Khayuro bi ministère de la femme ou min ministère de la femme ka ana machet onge lakin gerib les retraites
1: aywa shukran ana sayda mumkin ta'rifina fiski
2: ana Falmata Mohamed Hassan Mundou ana kul assistant social diplômé d'état khadam fi ministère ana action sociale la sabi ministère de la femme
1: mustamin mustamat al kiram nabdu su'alina ma sayda Aisha Fadul mumkin anina mawduna da gani kullum fi aadat wa taqalid al samha fi mujtama haqina ana chat ashan da kallimi lena ba'adatna zaman shunu shaqo sama indina fi mujtama haqina chat wa hassa hadir da gadin ni ushi da kullaka mumkin tahajjina
3: shukran sayda Zamzam ani ne zamanda intil bine kan akhodo ki jabo ki filu bal usrar intil bine ya tugumi fojur tamshi tisallimi ni subanki tisallimi huyanki tisallimi akhwana na rajilki inti gaide bam ajiran kulli tifattish taarfi jiran kida min nor sud kullaka taarfi dol jirani دول أخواني دول رفقاني تعيشوا بتربية عديل مرة واحد نسيبك تكربيها مش الأمكي الهامات كل تكربيها مش الأخوتك الهامات تكربيها مش الأخوك وخلاص أنتوا قايدين عايشين وجيرانك كلها تمشي تشيفي ما شفتي لك يومين ثلاثة لتفتشي فلان أنت مالك اليوم ما مركت شنو ساعات أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان هاكي كيف ما مشوت المستشفى مشينا أنتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا عقوم أمشي فلان ودي سخير ده مرتان ولا أنتوا كل أمشوا بتاعك لكن اليوم ده كلها السلام ما في خيرنا في الجو آخر ناس أقلهم بيجي شيك ناري كي بيفتش الجار كي ما في ناري بيفتش الأخو كي ما في الحماد بس تبقى لكي أدو الحما يبقى لكي أدو هذا نشوفه شغل اللي يبقى ما يلنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلهم زمان دانينا قاعدين إيش نبي هلو ما مشي الهسة
1: السيدة فالما تأين تقول تهجلين في عادتنا وتخاليدنا
2: إيه زمان ده عادتنا وتخاليدنا كان موجود halu marra gamina day kadar khalidna di rafigita li amina kul ma naaf nugula kun mum akhwan bis wa jiran kul gaadin da kad alim ci rakabti agil kul tadda to dili jariki sakhir ke kam bala barada su sakhir da na nas kullu ana mutama kullu sakhir ya tu kul ba addi bal maji bi shar kul ba addi ba afakhir budukka da kul wala am wala abu bikallim kul ma fi shalim sakhir inti kawilita da mbaka da yamfali mutama kullu ma yamfaki inti wetki nazu kullu ba addu da kul alim bi ma fi abad kullu gadin bimahanna yani alim kan yana akhu alhu da kan jo salu bitta burus yodi gulam shu sufati da kan akhu hina ta kullu la ashan kal koyje yani yugut am benatu nadin da kan wal ka jalo da bokila nadi mal akhar wala rafiga kullu يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرمنا كدر رفقالة أبونا ده أمو ما يندم على خانة الأخوان بلين وشن يعني الأمان بيجي زيادة من القوية زاد وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا
1: السيدة هاي شيء ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كي كيف وحصة ده كي كيف
3: سخير كأنت بلتلة بلتلة العشرة سخيرك ده كان ماشي في شارك بس شغل هوان كله هاي سخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت فرشة تخيل ترى رجل يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخيل ده كان سوى شغل أنت دقيت على أما تمشي تجيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخيري ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هجي عديل ولا أنا عقوي عديل يا اللي يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وستهم تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إيشان قالوا كي الشدرة اللي كان قاعد سوف علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقول فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده ناس كله يجي يقول في قرشة ده لكن كان شعلة تربية هوانا يا تو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما كان يشوفوا هسا علم جارك بس سخيرة طلب بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة مشكلة خليها أخو أنا ولت أنا أخوك كلك أنت فرشت على يقول أنت ما تدور سخيرة
1: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء في الأمة أما كان هجل وده يدقر ما نعرفه ما يعرفه إيالنا هسا ده نمن يعني جه في فترة كي سخير يقتل أمة سخير يدق أمة
3: السيدة زين زمان نوريك كلام واحد وقت الأمين ودق وقتها أنينا نمشي كل نجو أبونا ده هو سامري ده هو غايب ينادينا بخوتنا في سالون هكذا كلنا يالنا ani na garib shirino kam de kutina way hajjilina shokhol da mishil da tusu shokhol da ma tusu ana rafigida imma rafigta la amma da khaltak kullu titaramu ونادي برسالة كده وين كل أمشي وين كل أمشي لا أنا بس أنتك فيفر يوري لنا مشي شغل مشي لما نسى أنا ما نزمن شغل مشي لساقري سوا مشي لا أبانا زمان جايزو أبات هسا ما لما أبو كم مرة من فجر هو قال ماشي بفتش ما بجي كم ما بجي بجي ديزويتر ديزويتر خلاص سلوا مخروب أشو أسخر نام أم باكر فجر كله هو مرة فات خلالي أنت المرة بس أنت المرة بتجاهد إمام سخر ده بيسي شنو بيسي شنو كله أبادو أدين ده تربية أنا أنا يلا ما جايزو لكن أنت الأبو ده الأم كله تلوم تكاتفوا تداول لإيالكم سخلتا كان شفتا كما فلان أبو فلان سخلتا قابل سيشغل مش الله تقدر تقول راجلك والراجل لا يقدر إلا سخيرة وإنت المرأة كل اللي سخير ذكر أبوه أول يا فادة أنت تخطي للسخير تهدي له فلان شغل لك كي كي كي ما تسي أبوك ما يدور ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منك ده كل ما في هسا ما في يا تكون ماشي على اللونة السخير ماشي على اللونة الأبو ماشي على اللونة الأم كل ماشي على اللونة ما لما سخير ده كم من إلا فجر أقل خلاص ما لما يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
1: والسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهلي يعني سخير ده كان انت شغل أنتو ترى ما يعجبه ومرض ده كانين أي شغل ده يدور جديد ما ناصرته هسا عنينا ما أكل قدين ندخل أنا مدارس وكذا سخير كان ما لقى ساق جديد جنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكل رفقانه يشوفه خلق ده كان إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان الدين كله ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف
2: عايش سيدة زنزل نوريك شنو يال حصة ده سي ما مش يالنا أنا أول ده مش الأصول ده سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أينك يشيف أم يعني كي يسمى كلام أنا ناس وهسه المشكلة شنو وته خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش لكن الأم ذاته ما فيها سخير ده قاعد بهيدا ولا بلا في شاري بيشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهم ظروف أنا ما أقوله هو مش شافا وبتأمل نقول شنو تربية لسه شيء كده يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل واحد في تلي دول تليفون دول مو بشوفه ودوري يمتين مش ده دوم الرفيق اللي هناك أنكون بارنا قوم عندهم زيادة أبسوط ما يدور مش أنا رفيق عندنا كان سا كان ساكسمي خلاص في ده هو كمان يفهم كده كده كده ظروف ما سوا أنا أمم ما أبو ما أنا رفيق هناك ده دوم والإيميتاشن يعني دورة وكل مش لاني هناك ده بس خلاص بتنك هو سخير ولا يقدر يفهمك أما ما أبو إندوم ولا ما إندوم تساعد بكمان لسه سخير خلاص متلي فضة
3: دور نزيد الشيء كده السيدة زمزم نقول كده سخير ده عدم التربية أنت سخير ده من سخير ده أنت كم بديت بتربية عديل ده يمشي بتربية عديل أنت سخير بس تهدي له بس إيه ده في رأس أنا نادم كبير بهمرا النادم الكبير ده ما واجب أنت سخير ده كم بنيه كم ولك كله زمان ده عنينا يوم بهدي لنا تقول شيء تسمع كلام أنا نادم الكبير بهدي كده تقنقسي ما تقول فوق خلاص حسنا ده انت سخير ده كيف كلا الا بقوم ده بهمنا ولا يسيب بروبليم لي كان خلاص كوانيني الابو كلا مش ده كان جل الولاد ده يهجي ليه ده خلاص ولا يداوس الابو ولا يسيب مشكلة لابو ما سي انت سخيرة خلالك ولتر تقدر تهجي ليه فلان شغل ده ما تسي سمع ابو يمان يسيب أما لكن أنت بس جاي بس ما سخيرك تلهرب والأم كل ما البنيه بالهرب كان هديت لها البنيه تكش لي أما الولد كش لي أبو واجب ده كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسه عليهم أنجمينا بيجا كبير يدور توقيع الدل ناس يقوم توقيع الأم هاد والأبهات يسانسبيليزي إيالهم ده يحجوا لإيالهم ده كان دقاء كان كبار كلا هاي إيالات شغل ده ما تسو ده ما في عنانا ده ما في عنانا مش إلقى خلو يلا كل بسمه وسخيرنا كان إنتي وريتها لا وكل بسمه كلامك تهجي لي بنفس باري تناري تخطى في جنبك توصي وكي أليم وسيتي أمباكر وسيتي أليم وسيتي أمباكر وسيتي يخلو ما لكن وصى ما فينا يلا ما بخلو
1: وعندنا ظاهرة يومين ده قاعد يحصل مش الأمهات السخير يا بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرت سب المهامل لسخيرات الشام وفي حالة واي حصل يعني البني أما تعانتها بسكينة عشان البني توسي أما بدلا ما الولدي بس يعني العوين فردول ده شنو الوصية تنتم
2: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أمه ما إلا الأم بس السخير ذا دنيا أنا أليم ده السخير ذاته قابل شيء في شغل كتير وذاته قابل يفهم أليم ده يالد ده البارفو ده وكما ده أن الكبار ذاته ما نعرفه دون هما شغل قابل شوف ده بجي لأمه قال لا تيد وصا وهي ما في مدى
1: يعني هو سكر ذات مفروض ده أما ده كإن ده تريقة يوصية فوق كله ما مباشر كبسوه بس يواجه مش النادم هو كبير منا ولا كي ممكنة حتى كل ممكن تزيد لنا
3: هو سي أنا أم ده أنت السكر بوصل أم الأم توصل السكر هو سكر كله كان جرى كأم بيش قال ده مش ده خلي ولا أم مش لا بنفس بارد ده الأم ما تابة ما لكن سكر كله أكون هو جرى بنفس وايد ما أدل وخلاص هي كل قريبة جمع وخلاص همت الألم وثبت للولاد أنت أول الولاد ده هو يوم شافه أمك إيه في تنسيون ده يمشي لأخوته أنا أخوته جايدة خالته جارة إما جاي فرا غيره القريب كده جاي يمشي له أنا لا تلوكو يا جماعة شغل مش لا مش لا ندور توصلي أبينا شغل لا أنا ما عجباني وأنا هي ماشي شعلت أنا ندور تحجوا لي فوق شيء ده عندك نادم البكر بلايا سكري ده يجي يهجي لأمه كان جهج لأمه أمه ما شعلتنا ما دام خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يأيرا في لبناس كي ما تشيل على المعامل تسبره وسخيرك انت بولدته قلبها قمه بس أبتره يا الواردة بقوم عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أمه الواردة هم نقوله كان حامين ده خلاص انت قميت هو قمه ما خلاص ما تلف
1: ممكن تدي في
2: لنا سيدة حالة نزيد في كلام أنا جاشرة وكي جابت كلام أنا أول يمشي يلقى
1: خلطة
2: بارا آخر عشان بس فوق يجي يكلم ده كله من تربية أنا أول ناس بيجي ما في يعني جيني في الفامية اللي أم أبو يلبس يا لازات كي ما وصفهم كي نادي مشيل ده نادي كبير مني ولا ده في كل كلامنا ماشي من أول كي يلد ما وصفهم كي خليه إلى رجل فامية نام كي وكان كان شغل بيجي كل يبدو نادي من ده يمشي يلقوه بحجلوه هو قايت وما أما بس وخلاص وده ذات أما خلاص من ما أنت تأدبل كيف يا حج نادي كبير كيف كان دي قد وصية سماه دونك هو ذاتك يقول الأزنفاء يمد لي جرام سخير ما بيشيف أنا شغل الناس كبار جاب الصوبس جاي وكل بيسي دونك يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأم قدام ناس وخلاص كم يا سبته لو المهام دي يمكن كده بس تقول مين تربيه من غير الأدي اللي بيجي معه
4: استاذ عائشة معيش تمسوا أسفل المداخلة اليوم في مجتمعنا الجديد زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بعرف قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتجمعهم دي الشجرة الظليلة بلدنا الجاد لكن اليوم المجتمع الجادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة الجاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب الجادي وخاصة المرأة الجادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيون حقها في مجالها التعايش السلمي
3: شكرا أنا نقول علمك الهجيتي أسا سألتني ده واجب في دربة أنين زمان ده قمينا ده أنين عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خابلك أنين كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي كي كل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورديست ولا السويدست كلهم نلوم ولا خلاص نناقشوا انت فلانه شغل لك ايه انت فلانه شغل لك ايه اه ويالك لك ايه يا هاي انت انجري شغل ده ما تسي عندنا الكبارات كده الله يرحمهم هاي انجري شغل ده ما تسي ما ندور انت كان قايده ما ندور ما تسي شيري دربنا خلاص نشيل دربهم يلا كان عندك شغل سخير ولدتي تجيبي معاكي في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزو يقبلوا بي همان أبين الكبار ربين توكي وصية نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا إندين عمهاننا أنا سيديس لي وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا ألم هامي مشل دا بدينانكورو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما إندينا كي فرقة كي دي فلاني من كي ودي فلاني من كي حسا حاليا دا بس دا بس أجلينا في أن جميعنا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفيرانس كامل نعيشوا سوا كبرنا سوا اكلنا سوا نما على نوريك ده لبسنا كله بكا وادين ده نمشي سوق سوا نبوما اوين ده ما عرف اغاننا تربيه حلو ما مشي تربيه ناس ولا عندك ها فلانه دي قالت لك فلانه دي ورنيك فلانه دي عيرنيك فلانه دي تما في على السره ننتي وسيله لبناتي على السره كلها خلي شو التربيه انا زمان انا زمان ده تنتين اسمع كلامها سي تقومي من اكل تجي في بيتنا اكو كواري تجي تاكلوا تغيروا تعرفوا كدول كلكم سوا مين بكان مشيل ده دول يالنا فلان دول يالنا فلان يوم واحد واسكن ما عندنا كنا من كبرنا وما لها هسه يلا هسه ما لها ما نشول كان قلت لي دي كانتين ده قالك شنو الا ماكم كان ده كان قلت لي تونتون قال شنو الا ماكم ما سي ما سي خليه قبل التربيه لنا انا اول ده والله ما عندنا مشكله ما عندنا مشكله مشكله كمان انينا عايشين مساكين عايشين بمسكرنا بشنو ونروح برجلنا ما مشي هسا
4: كلامي السؤال موجه لمكرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان جاي في مجتمعنا حنجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حج ولادة حاجة كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سووا مش البقان هنا دواس زمان ده ناس كان بنات ده صحيح دعوس وكله الأهل بلوم بيصالحون دي أخوتك ودي بنتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب ألوم شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا كاد ده ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوق يعني كلام سبحان الله فالشيح مرة واحد ما بينقال فشنو وصية إتك امرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيف مساج للبنات
2: أنا رسالة نقدر نوري لبناتنا هسه ده خلي يعني كلتشرنا هذا خلي ما يخلو عاداتنا وتقاليدنا قاعد شغل كان الكلام ما بيدخل في دين كان ما هرم تخلي ما يخلو الاب يعني انت كمان عندك ابدا ايمان وعندك شنو كنت دور زي تفكر شرفنا اما وابوه واهله كله انت علم تمرق في السوسيو تهدي كلام فشي يعني انت الوايد شغل قاعد تصير عندك امباكت في فهمي انا كله تاكل خليه يفكر انت ما مرق من غير شطر كما في عندك أهل وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص ناس كل سوء البناء هناك دي كل سوء أنا كل نسير لا تخليه يفكروا انت عليهم مراك من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر تقول شغل لك السيطة لإيب شغل لك السيطة لزنوب يعني ده كله من التربية قبل مش هجل لكم التربية الحصل يالنا ده كتير ما يلقوا عشان كثير خايبين من البيت يعني يالنا يسوي شنو في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أم كل يلقى إيالا كله نامو فجر قام بكر ما شاء الأم كله أم كله خلا مرق المشل يعني ما عندنا وقت كي يقول ما يلا دول وخلا يلا بإيميتيشو خلا جاي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقولوا ده أجيل بنات ده خليه يفكر والباران ذاته خليه يمبليكي كثير في التربية يعني إيالهم ده خليه يلقوا وقت اللي يقول يهجوا معهم وقت اللي يقول يوصوهم ليش عرفوهم في قدام ناسكم
4: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين عن الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس اليوم ده يتقولوا سواء للخدمة دي مثل الشماعة اللي بعلقوا فوق الحلقان أنا زمان ده انت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمروا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل يتقملوا قريب الساعة 5 ده السوق ذاته والسوق تلقي الواحد طول الوقت قايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل التاجي خلى لي القيم السنية القيمة السمحة حقيقة أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أنكون بسولهم وخلاص الأبين راجدات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاد خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرفها صغيرة بقعد معي أتو مرات يمكن صغيرة عمرها 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول أنا دروب رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التالي أنا اليوم ده رأيك فوق شنو
3: أنت كلامك الحجيتي ده في دربة شفت رجال التالية أول زمان ده أنت مشيت مرك مشيت خدمة شغل أنا ميديرة تهرة تجيبت جيت بيت يا جميل الكل خدا خلاص نجيب خلاص تهوج ما يالك تخدو كان عندك وسيت وصي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كيس سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمشي تقعد برا مع الرجال تعانوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرج تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بتم كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعانوا سوا يالكو كان عندك تجي متهجم وكي ده زمان لكن هسرة راجل كان مرق من فجر بتم ما تشيفيله تزويتر قال أنا ماشي خدمي هو خدمي له ساعة ثلاثة أنتوكو إير نبوز أترزر إير دبوز إير دبوز أتقدر تجي تقول ما إيالك تشيل أخد عناك تخدي كان عندك كلام ما إيالك أنت أتو ما جاء يا أتو ما دا فلان دا ما شوين دا كي تشيف الإيال أما هسنا ما في إلا أنت الأم أنت الأم بس أنت بس مارا وراجي ما لما كمورو قمي فجر لما ديجيتر ودا إيالا كي كم ما يمشوا يتلفوا إيال وارين دهابة أشارة تنين أشارة ثلاثة يشربوا دروك أشارة ثلاثة أشارة تنين يشربوا فيزا نمدا أباتهم ما قاعد يشرفيهم من كان أبات ده بيشرفيهم من ده كل ما بجينا إيال ده وأنا ناس على هاس أباتنا إيال ده خليه قبله كتر زرة خليه قبله يجوا خدوا ما إيالهم يهجوا ما إيالهم ده إيال ده ذاتك يا إيفون شانجي أما لكن إيال بتخلوهم كيف في دين أبين ده ما يبقى هاس ده أنا ناس على للرجال خليه يقبلوا يكلجوا وقت شعر يجي يقعدوا ما يالو يهجوا ما يا رجال ده كمال بنات كلها كان شافوا أباتهم جاي يجوا بيت ده يبقى لهم شيء آخر أما سخر تخلي في دين مرة في دين مرة تربية ما
1: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الأعداد والتقاليد السامحة في المجتمع التشادي هسا نجوا في مشاكل مشكلة هنا الزواج هنا الزمان وما هنا هسا عند اختلاف مرة فرق شنو هسا هجي ممكن تهجي لنا الزمان ده زواج جاك كيف وحاسة بيك شنو
3: أخير زمان ده أخير لرحمة ببركة كان البني فتو لارا أهلا كله يجب هوقوا خلاص بهابوسوكي هابوسوكي خلاص البنت تقعد بهابوسوكي بجيب شنو بودو بيتا هلا باكومبانيه تمشي بختم لك القران قبل القران ده ختمو شالوك ودوكي ام باكر مسكرو يلومو ناسكي الو لكن حسره البنت بي خلاص وفاته هن خلاص بقول الراجع يشيل عيب شوتي القمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشوا للشيطان وخلاص المشكله بجي بعدين ده اجلك بس خلاص بروبليم يجي في فواي لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلد يقبله مش أنا زمان ده يهنونوكي يختموا لك القرآن يشولك ودك بكي أهلك قايدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالك ما عنده مشكلة لكن الحس أنا وتل دولة ده
1: في مشكلة كاسة ما نعرفوا البلد يبقوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العمهرنا هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحس ده بني ودوه من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرات ده مين شهر أصل بس يفرتقوا مرات ده في فاتي بس مين ما يودوه بيتها يفرتقوا
3: السيدة زمزم هو قتل لشغل الفوق أنا تعرفيها أنت بني دهابة صولك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي ها وعدين ده يختموا لك القرآن يشو لك وقتك في قتل تعرفي مسيب يلقاه في قتل ده ما تعرفي شغل في قتل سي خلال مشيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت ده من بيت أمكي ختموا ليكي شعروكي ودوكي بيكي قعدتي في سريركي أهلكي هوقوكي أمباكي صوتي مسكرو ناكو خلاص كان قعدتي لكن 17 يوم كان 40 يوم كلها راجلك لك يدوري وديك وين كلها منه أما لكن يوم الأرزة بس يشولوكي ودوكي أهو ده أنا رفعت قدراني
1: السيدة فالمتا ممكن تضيفي لنا
4: السيدة فالمتا من هو الكومبورتمون السمح أنا نعلمنا الكاريالة الأول زمان ما بتحنينا ولا بتدبكا ولا بتكبرتا ولا بتمشيطا إلا المرأة
1: اليوم ما يما دخلت
4: اليوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأبين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح كارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعدل كزور واحد هو مجموعة الناس كلهم بعدلوك ما بتعرفي وينو الإيدة السمحة وينو الإيدة ما سمحة بعدين انت تيجي تمشي للدهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق جاء إنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده قالوا لي الطبيعة أن الأمهات والشعب لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم اللي ماش قد ودين في النقرة بس هنا يقولوا ماشي الصالون جاد ماشي الفندق ولا ماشي الشهر الأسر صارهم جاي طلب واجي شهر طلب واجي
2: سيدي أنا زمان ده أخذونا عنينا كيف وأصبنا أنا بنانا ده والله سيدي قال لي مقلنا قايدين ده رحلة بنات يعني شفت شغل وادين أجيب البنين اللي كلام الرفقانة بجوبه بوروها ده بس يتصم خلاص سيدي بيانك خلاص يعني وتدو كله كي خلوته الزمان بنين بجيبوا لها كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلاص أما دول بخبروني ده كل بنين ده جيب كريب الراس بعد ده كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان يلي خلاص ينتو مالي وكيد ده غران البنين كل بصو أنكت وشوف راجل لكي كيف شخلت شنو جاي من وين وكي قول ده بينتو ريبونس ايه خلاص انتينك بمتال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هنه دسين هنه يوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهيني أهل الراجل بوجو بهنيتهم في أنا بعدين مدة الهيني ده بوجو بدو كوفي بكان السوشيال بيكانجادول وش البلي يجي يوم بدرس أهل الراجل اللي مشوا الأعداد كي يهنونه ده كله من دين أعداد كي يعني كي كفو أعداد وش نقول يدرس للبنية ده بنية أنا كل أهل الراجل اللي ما بلقوه بشوف أم كل رجلي أنا كي بس أهلها يوم كي بقلب التلوث كي الأعداد كي بس يمشوا بعد ده أنتوا دليلها أنا شيلين يوم شيلين ده بنيه في بيت ذاته سوى لا ختم لا قرآن دول وفي بيتها هنا كل ناكل أراضي لا ختم لا قرآن شولوا بنيه ده بيجوا في بيتها كود بس سبع يوم خلاص بيجوا بصوت دس المصفات هلا بنيه بخلوها في بيتها ببركتها برحمتك حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا أهدت يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعبوا خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليه زاد يوم بنتين رهيلة تقول لي ماما دي سراب آمر يوم دي سهين را ونقول يجو سولي سلحنا قلت أنا دا أنا دا ما عادين أنا عادين أنت بني تقول داخل بلا فايكي ويجو يا هنونوك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما قلت لا لا أنا كون أصري يا جماعة خلو عادنا رشيه كان بعدين دخلوا لهم
5: يقول حتى المشك
2: يتا المشك
5: مشتم رستا في صالون هربين ما يدورو بس زمان إدلي تسمي ليك مرة
2: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
5: وحلاو ما تحجي عشان
2: دخلت كمان قتشير غورو ما حلاو دلت إنده ما نادي يعني قال غورو ربي الراجل اللي انتشير صبر مرشي أكو وحلو كان الحلاو عدسوري كمان وما تحجينا ما المشد يكمل وهن رزات إلي مرة صبر في بيتها
5: يوم ما
2: صبورة يعني يوم ما مرقت قبل
5: بس
2: تسمي لك لا أصلا ما مشي لده كله تدخل بطولين كبس الاندوم قاتو هو قود خيري معنى يندودل وكدو أنا ما شوق عليه يندو رقبتهم ده كله كنت ده كله أنا ما
5: أعلم
2: يعني أنا كله من هارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعلمنا دي شيء كي يوقت كده كلتورة أنا نعرف ده كلتورة أنا تعدي ما سي يعني أصلا أخير بيجي شوق الشيء مش الكلام الهجاش ورطة البنين من بيت شو جاوا دو أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قلدي شيطان قايم شمام اللي فلا ده جيت سميش على زمان ده بيبين اللي ودو بيت عينا
5: ده بس
2: تقال الكبير ما يدو توالي في أوتيل قايم شيطان قايم مام ده بس قايم يفرتيهم ليه الرجل من المرة وشيطان ما قايم تجوز بكلام أخيتي ده قايم قريب بس ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عاداتنا على زمان ده يشوفوا من ذات وطاتنا
5: وعندنا كظاهرة عادات على زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدل وأي وقت تخطي هن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبة قاعد يدور قاعدة وكده تلقيه البنات يعدلوا ويقبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد القدر ده كان فات ده خلاص هي بطل رجلينا على قاعد رايحة أبيت
2: دخلت
5: هذا تقول لهم شنو وصية كده انتم بنات ناس
2: ده نوصية عشان نقول لهم شنو وأخذي ده ما شغل الرجلين ما ده شغل الله وسط يعني المال يقول له جنة أنا فكرة قلت سي شغل سم في لي راجلة راجلة تجور فرحان أجو الله هي وسم الله هي بس ما إلا يتي سي الزينة اللي ناس برا تقول إلا يوم كان يوم قدر قبل يتعدل تكبريد وتسي كيقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو تزعت ما سم هرم يعني ما أجل تقول نوصون كي خليه أدو لرجاله إذا كاد ما نعرف في تليفون نشوفه قال أكل بس أنت ترى جيلك حلال كذا قال أجور ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتر أجور ما عنده حساب لما نحن كلنا رايلين أنت فتش أجور البر دول اللي صاك ده وتنت لك ذنوب ولك شيطان في راسك ويجي يتلف عليك بيتك عشان الراجل واحد كان اللندلاني يشوفك أنت بيجيب لك مشاكل لكم مشاكل وخلاص يتن هلو يندس وخلاص يفرتوكو في بكنا في كلام نخومات نفرتو اللي بس كانوا سيم اللي أنا خلي سوزينا لي رجال
5: أجندك يدخلين
3: أنا أقول لي بناتي ده نقول لهم كي خلي قبول مش لنا أنا زمان كان مرة قاعدة كان عندك وقت شيرة بالله إنك خدت في رجلك وخلاص كان مشات كلا ترى دي سمن دي جورة مش توكي كروات مش توكي في بكي لكن أني أدر قبل قال أنت تمشيتي أنت تهنيني ما ممكن ما ممكن إن زمان كل أمانة هنونو مشتو وستون بس سالوا ما تقول أمانة بمشتو وبهنونو اللي بنانا اللي قبل اللي تربية أنا زمان أستاذ عائشة
4: زمان الراجل
3: يعني
4: وقت بيجوزوا جمزو بفامي حقا
3: أيه.
4: دون دل بيجي تنا فلان
3: أيه.
4: ما شاء الله فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع
3: ما شاء الله.
4: لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس
3: ما شاء الله.
4: أنسيد المال كجرة فامي حقا جاي من وين كل مال أمام المهم بنتو بس شنو لعشان القروش دي فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان جدا سيد المال سوى لا اللي أنا طول كيف سجلي يبقى مثل هذا فلان رأيك شنو في
3: أنا ده رأيي أنت البني كان تأخذ أخذ المسكين وخلي المال يجي فرسك كان مال جا فرسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جا فرسك لكن هسرة مش الفرمة تورتها ده أنت كان بنيكي نادم جا سألها أسألو غارة أنا هنا زمان دابنا بسألو غارة بسألو من فامي أقل كل بسألو كل أهل بعرفو قبل بشلو بنتو كلا لكن مش لسا كلام كنو رتيرا ناس غاية تابو المال كان جارة كان شنو كل شلو ينتو ما إندو لكن خليه قبول لأن أنا زمان أقولو مسكين وخلال المال يجي فوقو أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبنات
5: آخر كلمة كنت موسيه شنو لبناتك
3: آخر كلمة ده أنا نحج لبناتي ولي سبيان الهسة ده خلي قبل وشنو كل شيء أنا زمان أنا زمان ده كان في أخي دي كله والله كان أخده ده يقول أجايز الحج وكلام الحج أول ده كان نعرفونه من زمان نقبله لكن أخير الهسة شيء اللي أمشي في أوتيل ده أنا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سيكي ده ما بعجم ده انت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودوك ده شخص اللي تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبول لك الكلتيرة نزمان كان قبول لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شخص اللي كله الله يسهل لينا بارد ويقعدوا في بيوتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا حسرة إيه الله
5: السيدة فالمتا ممكن أنت قلت أنتين آخر كلمة هناك
2: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتيرة نزمان شغل عن زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى أنا أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقول أنا في هجينا وبخلبي لنا ما في خليني أميليوري هذا شغل كتير عليهم خير ما نقدر نقول لهم كأيها ناس زمان دابا نقول فوقها أنا أميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كل نقدر نخلوه ونخففوها ونواتلي الناس ونبنات كل يسكرين يعطوك اللي أنت راجل ياقو
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمحة في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول والسيدة فالمتا حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وعليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة؟ وما هو الهدف الأساسي منها؟ وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني دقاق وادين مش عسكرية وادين سوى أمل آخر، لأن أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأعطاني النية والقوة عن البعيد.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة تلاتة أربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت المدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطها مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها، ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرق، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرهقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإنا أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيدنا لبن ما لهم، خلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصب فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نسوي فوق جبنة ومن هنا كان ودله الله.
0: تقدر تورينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده؟ يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: ان شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أم دافع، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عرضة، وعايشي أنا القدا كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة، كان نقول نخلي ده ما بنبا الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم من مشاكل هكا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هني فيه، عندنا إمكانيات نسوم للقنم وللبقر للغيطان، ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان نهاهله منه. عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نطوه وننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوقها الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: ايوه زوجتي هي مخصصه في الامراض، كان عندنا مشاكل عن الامراض ده، هي كان شافتها كان مع الجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصه في السنتي عن المال، وانا كان الكوندويت عن التروبو كان البنا كان الهلابه ده انا مخصص فوقها، انا بنسوي نص هي تسوي نص.
0: بلال الثروه الحيوانيه اللي هسه كان ذكرت علينا ده، هل في المزرعه قاعدين تقوموا بحاجات ثانيه؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار انينا بينا ونخلل لاهلنا ورفقانا اللي قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، انينا ننظم التراب ننظم الانجري الريس يتربوا، كان وقت دق الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقيه بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق مش بقول بكلام النصارى دي قازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء شيء ده فيه هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 55 عمال.
0: من وين بيجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده، بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمة أني ما صبت بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي.
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفني شارل دي جول قايد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس ولشيل ماله شيل لقنمك ولا بقر أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدون وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تقول.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دائما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزو.
1: هذا ممكن يدور يسوي مزرعة مش الهج ده بكون ما قاسي، أما بدور لي بكان بدور لي ألمي وبدور لي مال، قولي قاسي ده ما صي، ده كلام نقوله ونكرره سيبان بسيب.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والغنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة اللي كان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة الجبنة؟ مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا، تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جدا نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشولوه ونحطوه برا في الحرارة شية، اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلعوه لما 60 درجة كان طلينا لما 60 درجة دا نصب له إمكانيات اثنين ثلاثة كي وخلاص كان جمع دا يبقى جوب كان بيجي جبنة دا خلاص أبقى جبنة وكان بيجي جبنة دا خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوا مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم نصنع جبنة ما أنا نقول أحسن الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا حس حاليا دا ما عندنا جبنة ذات جبنة ما في عشان لبن ما في
0: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف ما هسه حاليا ذاتها لبن شية هسه يا مادة زبت البقر عشان نسوي لبن أزيد عشان اللبن ناقص من رايت.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو
1: السماد ده عندنا مسر عندنا قلة حمراء عندنا كنفوت ندسوه في الطاونة نرتشو وكان رتشنا ده ندسوه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده هنين هني ده سيئينا ده سيئايا هنا اللبن ما سيئايا هنا اللحم أكل الننطو ده بيفيد للبهايم وغنطين اللبن كتير ما نسمنه ننطو اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالو كل البقر قاعدين في البيت جوا الماء بيحتاج للشمس
1: هني الدرفات بيحتاج للشمس تخرج الماء هو جان الشمس تخرج جوا
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعد تغذية بشنو
1: الأسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة نصنعوا فوق الأكل للبهايم ده المكنة نصنعوا فوق الأكل لهنا السمك ذا أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستحلكوا هنا محلي بس
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كله بيجوا وشولوا السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو تنين كيلو تلاتة نادم الجدا يشري كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك
0: هلا السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان
1: أنما وقت
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل الكلام ده أكده واحد من الخدامين
2: السلام
0: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقاي تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرين أنا بقر ده بقر ده كان سراسة ياكل لقاي كربة راسة كلام جاي عزي بقر ده كان أكتوك
0: كم سنة شقال هنا
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر وشفت كيف الفكرة دي
2: لا فكرة ده ماشي كويس
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشوف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم كان في خدمة أنا كنت أخاف ده ما ممكن ما بشابي لكن أنت نادو من بقيت أعمل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل وأني إن شاء الله شيء ما في بلا الله
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول لسه ما شاء الله انت اليوم واقفين قاعد تشتغل في ناس قاعدين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشحد من الناس
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم اي واحد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه يسير جوده ويشتغل تاسا افضل
0: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجاباكم أنت بمال ده كيف تشيف الفكرة حقتك
2: والله أخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه راجل كويس وتمام ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شقالين نار من تقاي ما شقاله وبش علاقة شقلك أفضل من نالو من إنده وما شقالك والله يسعده والله ينكي في مالا ده
0: المستمعين الكرام في كل مكان شكرا لحسن المتابعة كان معكم في التسجيل موسى فكسلة وفي الإخراج عبد الله توش وجمال موسى أتيم البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات